0: قلنا يعني اسمي محمد آدم كسل تبال سوقا زميلي بالجي يعني بشان تشاتميتين سوسان كليتين تولدي أب أولى أبو مصدر عبيتي يا أبي إيه كهو قتلغا شهن تشاتميتين سبعا أربعة المواد تمالتيو يزي سبعا همشتن بلو دهن سبعا همشتن أب سورات سلفي مالي
1: ከም ኩሉ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ፍቕሪ ሃገር ደሪኽዎ ንኽቃለስ ናብ ገሊ ዝተፀንበረ ዘሚል ከምቲ ዘዕለለና ኣብ 1975 ምስ ተሰለፈ እዩ ግዜ ከይወሰደ ምስተውህቡ ክላለ ዝኽኣለ ጉሩም ድምፅን ሰሓቢ ትልይትን ተሓዊስዎ ድማ ኣብ ባይታ ብክልተ ቋንቋ ማለት ናራን ኩናማን ተውህብኡ ዝተንፀባረቐ
0: ደርፊ ክጀምር ከለኹ መጀመርያ ኣነ ድምፃዊ ኣይኮንኩን ወይ ከ

0: ارسل لنا اوراد يخدر حاجه زاد ليك دي
1: عارف ايه كوفي
2: طيب. اه تصبح حرك.

0: كنا بلا غير هنا.
1: روسي برتي عوس افاني
0: وما بين سريت كيما بصحنا علينا
1: ابي

0: Hello.
1: سيرينا راهي
0: هو طبو الله من كبل
1: تسمعني الكتر راهي سمعني
0: هو ماني خبا
1: ادا مايك بلاك زدالي يا نوك ناتي كاوت راهيك
0: اتغالايك
1: كالاي قبل عليك كور زغ الحاجه قاس لزولو تتقري لايك عمشت
0: هو نايم ده حرقه ياخذ بالله ماني خنصغي
1: كاوت راهي
0: مو تعرف من فين لازم أقول نعم أنت حدا كي يخ
2: كله مسكر ورقة كان صراحة قالوا بطاقة أنت عزيز إيه أبطمت مكري زينك بتما يك مزقون مخان كان أنت عزيز إيه له قال كافته ما صراحة قازنا ظروف أمزرع بكو ኣብ ስራሕኻ ጥንቁቕን ቅዱስን ምዃንካ ዮም ሓቢሮም ስለዚ ተኣማሚን እየ ኣብ ስራሕ ክጅምር ዝፈቕደልካ ዘለኹ
3: ይቀኒየለይ ሚኬል ሓ
2: ንተርፈካ ይብልካ ኣብ ስራሕ ግን ብዙሕ ክፀልወካ ዝኽእል ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል ዝኾነ እንተጋጢሙን ዘሎ ኩነታትን ይህን ምሄ እንዳተባሃልና ኢና ክንኮደ ዘለና ኣብ ስራሕ ይኹን ምስራሕ ዝተሓዝ ነገር እንተልዩ ኣነ ንዓኻ ንስኻኻ ንዓይ ክትሕባ ኣለ ይብልካ
3: هو صبغ حساب يوم صغم يبولو نحن
2: اما اقرها في اعتقاد اخوي نمبر نبات صنق شالاتك
3: صغم يبولو انت هيدو حقا برمتي
4: يانو كاويرا كم حفت خيطة مخرن لنها اخوي نمبر مسالي نازل لكم ركبسي محزن نترعي بلوني
5: ازاي كاولا حدا محزير لان دابل كوي كنت حتى زي حدش نغير سلا زيكون غير من ليميدي
4: ناخذ راحت فلت مالتي
5: تعمل هذا انقصني ازي هاجر هي مسكين يلا صبر نحفتي بليز غزي اختر خبر الله كيتك على ليا شاستي مسا شو ريحات فتو يا اخي
4: تاي جميع غزي هرك كله خره كن عند حتى حتك
5: انتي
4: زيك حد نو عامت زغبره مهزنت عليكم عندي كن ولا كورك تكون سمعت يقولكان كان زي فقرين قال ويا قلتي راكاندي بومرجاي اتعزا كنت قاهر ليك قول ما حد قال لي نغير يكون
5: صبرين حفتي بزعبو بزحت حكز انه قد يالله قسيل لنا رقي نخلع الدودينا حجي قلنا غيدو ساعه اخيل قلتي فكا تبلس تبني على انت تعزني غيدو
4: رين رين انا
5: تعال قلت لي في كاس ملس تعال كم
4: يقمت ساعه 10 انت ود بينا هاي تصنعني نقرا قالو
5: يا اخي يا اخي وا او كدا في اغمس
4: لنا وانا اوكي
3: نادي خا قداينا بايك دوف قبل عليا زخون قيمه يتحس زي كاز قبل كاز صنحو صقمات بصراحه بكرات تبزح لها انت اي صقم
6: ولا عندي
3: مليون ولا حنت ملسي كونن بزا ملسي يا خندي كيزي شلي لك انت عقي سكاني كاب حجي ندحر اي صمم مكاني

سؤال اتي له هم يجر كيد انتو ده ودهج هذه اخا اتاتها من حجبه تحلى تعطوا تحلى خمسو هنا اتي نودي كون عيل لك ليلة انت عندك قضاوتي

0: سلام سباتي حنساب كرهبتي اوكي
1: سلام
0: نوم بعد
1: حزنت
0: اوكي فقعدني تكون كي نشي كزار وكم دلوخ
1: اوكي تقدمي بلو سمعك
0: انا بجيز امات صراحه دي ما انا حقي واني نام اخري مرعى حضر وجهه مالك كونسلتانتي
1: واو صفق امر مو انا نزل مرعى ابي نازل له زيت المخرنه وزيت المخرنه
0: سقط بزلي المرعى ابي هي ولا ابي كي
1: ندعي جاي لنا كان قلت لي انا تعبي نازل لنا
0: تقايحي وي تمارت غيت ولا
1: نسر ابي كي ترفيش كاي ندعي جاي لنا كاسيل كاي
0: بزخنه نابتي قد دوم بليك

0: هو انت الى لك اي راح ما الله بجخي لك النفس خمسالي زي كونك ياخذ خون اي تحلمي تزي كان يكهم يجيك مخطعوتي
1: ابي مو لا توزيا نسخي قلت ويا تشركس بابا كلاكي قبر لي الله خان شو لو خفت قالت لي لا نفس خزيت مسلي كمان اقعد حق تزاربك ما قد بابور زي دقس
2: لومي حقي تزارب يلو ما قد بابور دقس ترخيبو اتا حق انو على سلازي لا ولا ريسو فما نايم ترخبل
3: انا بخلقت زي ما حلم بك باسوالي مكحه بابور نعاخد رقص الى انت مزيح نبعد انا افتقدر شلو ولا تصد حقي يا زبالي
1: كوم امو خاني مو كل لابس قزاز الله خاط فلت
4: وي وي لا بجاه استرني انتي دخلتي غير اذا خفتم تقزبوا لنا ودات حدا
5: او ميكو
6: مين هلا
5: سلام بي
6: هاي
5: يلا يلا
6: هذا
5: يلا تبو
6: بلو زهات لا ايوه نو بهالك بدك تزم تود حابي نعم خمد ما ودحو
5: نايس تو ميت يو جايز كم لون
7: هلا مرحبا
6: هو هذا ميت كذا عزامي
2: عزامي عزامي
6: حتى عزامي
1: وا عزامي
5: عيني خيط قتلة كابتا حبيعته زلا وزبليا رأيني رأيني حبوني حبوني زمت
7: عزامي
1: عزامي
7: عزو
3: عيني خابك الزبالية تحنا غير
5: تخلني يدي بيزار قلت دي بيزار لعلك خبرت الله
7: إن شاء الله خير يا نخوم نايد حندي ها
5: بتعمي زكار سمعين ده عزامي يا غريت انا خلاك زي بلي ساكي
2: ما اعرف خندي زهار دي زخونه صراحه ده امتى تقتلع
4: اسمرا بالاس لا يقدم سموها انتر كونتيننتال انترناشونال هوتيل
5: اوكي بتعم صبو ويترس ولا ريسبشنست
4: وا تكون كذا ما زخلك تزارو تصرح كاس بعلاها تفرصه
5: اي ترد من تقاقي ده
4: وا تقاقي هانفر انبر معي سويترس ويكا ريسبشنست قلقت من يلي
5: اي ترد اني كل صراحه ما اعرف ديكونه
4: وا نعبا مسي مو ماتش زي قبره انا كوم مانجمنت سلست مروكو ابي انترناشونال هوتيل كا قند مانجر
5: اوكي كوم مالتيني بتعم صبو جن كل عين صراحهكو بناتو عينت كبر لو نابنت تن سخت كواترين ويترس صراحه بقبو تخطات لين صبو غير انت صريحن او ابزنات كي درجه بصحن كو يترفني
4: شعر ما مانجر تبع لين صوا مهنياتنا حدا كوبرال دو كونري قال لك صوات عليها
5: سوري انا تاكدني بتعم صبو ثانك يو يا
7: زاربي سلامتاي تو ورازي سق زيت بلي
2: او اتا اورو تصلحناكو ادي دهم دشكا اتم ابو يعبي كموت اخوله
5: ا اتزغر محساو يكون نسرحه منا اساي ابغزي درغمت يخلخو بزحات ايرتراوين ويترس كسرحه غير اخون حجي كنا فوقو نسرح بوتا دكني سيتوا في رنك ترين كلخا عزيب هبلك ترغمنا هنا صنت نتاي مخانو خالي زياده برهلكا
3: حق خز ودي نعايكو قلقله محستي تعملي سن جنزب على كحنان خبلاني سلم تأخذ شعر تطريلين ولا أنت توارا زي علي عجب بايبلن اللي دهب
5: حقا خندقي سبا يسرق أب حماق أيوه فرنبر حماق سرح زبها النقر كوي لن أزامي دماء أزيغة تقاقع
4: حقا من ديهم سبا تنتنو قبلو نحنا نستوعلو لنا بر بهلن ديخو وارا زيت أنهي كاب حجقن ننبسيك مسيل كمزلني بصراحه يقرع خمس قبا انت ما يري هيلن انهم كاي غريته حتىكم ما يتحزوا لي

0: እንደመጣካ ከም ስእሊ ለመጣ ተ ሓረሶት ንማጣዊ እውን ገቢእ እንታ ቀደም ገትግስቱ ዋቶሞ ተመክሮ ለይቡካ ናቅሰት ምንከል ህለት ህቶም ለቶሞ መገልከ ናቅስ ናቅስ ምንከ ህለት እለኪን ውዳያ ወለኪን ውዳያ ንቤሎ እንዶ ተዓባውካ ቀደም ገይስ ሓሪት ባልሰካ ነላ ካልእ ሚለት መስለካ ላያ ሓረስቶት ዲቡ ሓረስቶት ለበርናምጆም ዳይመን ወበደን ዳይመን ወበደን ህቶም ለናዮም ለመስላሕቶም ቀንሆ ቀደም ኣነ እንኮ ገይስ ፈጅር ፈጅር ለሃ እንዳ ትገስዮ ኮ ግልብላዕ ቤልካ ምንገቢ ውግላ ዓድ ከማ ቀደም ግሊ ግስ ጨጨ ግቱ ትብካ ኣን በርናምጅ ና ከማ ዶራት በሰል ውእሊታት እሊ ቀደም ያብለካን ዓመል ረክብ ዓመላይነ ስለ በደካ ዛት ጀላባላ የጨይ ሰኒቱ ግል ኩሉ ሸዓብና እግላ ዓመል ረቡ ጨይ ሰኒቱ ናኑ ሓኮ 4 ሰነት 5 ሰነት እንታ ትገስየካ መንገቢ ክትበልዕ ትገድር ሓደ ለጨይ ና መንገዛት ሓኮ 3 ሰነት 4 ሰነት ማይ ታሕት የምንካ ንወሱ ታሕት ገይስ ንወሱ ሓኮ ታሕት ገየሰ እንታ ማይ ምንካ ይሓ
1: ውሕጂቲ ኣፍልጦ ቅድም ዳርጋ ኩሉ ጀራዲን ዳርጋ ይካረ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣፍሉጦ የብሉን ዋላ እውን ክትዕድሎ ከለካ እዚኣ ተኣክለኒ እዩ ትብል ነይሩ ቅድም ሕጂ ግን ትጠቕሙ ስለ ዝፈለጦ ባዕሉ ምልማዕ ጀሚሩ ንእሽተይ ዝነበረት ከዓ ክዕቢ ጀሚሩ ስለዚ እቲ ኣፍልጦ እንዳ ዓበየ እንዳ ዓበየ ይመፅእ ከም ዘለዎ
2: ዝራእትና ተብዓን በሰል ወሸታ ወተማትም ኣክተርሃይ والحمدلله يعني بلدنا كويس في الزراعة بس دي ما قال درير قبيل مشاكلنا بس الجاس والدواء وقطع زبير والسوق والحمد لله نجحنا كويس وكنا نشتغل وطانا نخدمه قاعد ينتج كويس وكنا نديه دواء واليد العامل الحمد لله الناس في بعد بس مكفين الحمد لله
3: تكنولوجيا حرستوت من ناي لمد اتزبناي عمار جرادين قلت بدلو لسد مهم قارتو ات عمار جرادين تكنولوجيا دولنبل آلات وات بحس لات تنكبا علم جرادين اندت نفعكا عملية افريوت سرقلوت واتي عبيوت بهلتو تكنولوجيا مكنكت مشاقي موترات تكنولوجيا تدبير طاقت كس حدوار لدافع آلات يباس وحمامات للكل شتل وعزر رئت اتعمر جرادين متنفعت بهلتو الحقائق اقل سرقلوتي وزارة حارس حد قدرتا اتتتساقم تسانحت وهليت قلمنا تنسقل تسانحت مسدارات هيني مسنو اقل تعتاتي وماي بتدبير اتمعال اقل لوعال بترول بطاقة صحي اقل بدلوت سب جرادين حنيت أبين بين حبر العمرو كم تلاجات ومخازن فريات كم لهلا وديت وكم تراكترات لمس الآلات متنفعت شمل
4: حسابنا بزح الله لما حق رقمنا قبل ما تحتنا هكتارات هلا قلنا بزح لا تفناتا أدرقت اندو دينا من نقيلو قالية التل ركسة قلنا نركب زري معنا أدرقت اندو زرانا و لا تفناطع حملت اندو دينا كمان قل تبحنا لك وقل اي حالتنا بركيس ومننا ما ينايا تفاصيل بدل نتعبروا وقل كل وقت زري قل نركب تبالت تحكم ما يركبنا اتحدينا وقت قل نزرع تبالت عينت عينت زري
5: ميتو لصقام كل دول ناي ماي هلا ناي قبا هلا ناي توبوتات هلا سدايت حقو هلا من انكر حكومات لكن انت دائما سيئتها سبت ودي أبس آياتنا حكومتنا اللي درجة اللي 50,000 عشات قبي قلنا بصحيح لقدركو أب عينات عينات أب مندرين لقبا أب الرانش لقبا مانقوس لقبا ولا لوبين لقبا وقلو ترئي الليكا ندقير ندقير ندقير مقوب عصر 5 سنة اللي درجة اللي بصحكو ومننا بدير لعالكو هيني عصر 5 عصف تيبو كم بزيح وديكو والتسوق هنا كم ماتريال لك على اسمراتات لهلا دب اسمرا لهلا مندرين دب الاسمرا وزوع لهلا كل من اللي زريعتنا الى جيساتو ارانشي ومندرين من جندع اسق حتلاي وقلون وزع قلون اللي هو يقول ما اول لا سعر الدام دائما لا تاجر سبب مال بديو أم ماله بلع، لكن لا زريعة بس حد من قبي، لا فر بس حد من قبي، ودو كل أكان بس حد من قبي، لا زريعة تحت قبي، وقل له سعر هايري لنا قصه كله راكب لقبا سائن لقبا وشكالاي لقبا ومسكين لقبا مثل بلع سبت اللي لزريعة لإنتاجه دب مقبع عصر حمس سنة من إنتاج ودا شعب للشدوت نوس شعب اسمرا لقبا شعب قندع لقبا شعب قحتلاي لقبا اللي دواحي نايل هلو ونوس للشدوت مثل هايرين أي 50-60 عامل أسرة معناه هنا 60-50 عامل أسرة وتوم إنزا شاكو والأنسوم لقبا ولادوم لقبا كل الأدام من الأرض من الجاردين اللي تنفع الله
3: قضية عداقة وتجارة حملة وفواكه من أقدام تاكل سب جرادين تو لا بزحة فرية جرادين لا جردين التلها لا تباكات التلها لا عداقة للزبة أفنتوي لا أتريم برور لهلو سب جرادين فرياتهم اتكل باكات إرتريا قل أبصحو لا تعت حزيوم أردية إيركبوني فرياتهم كم أكبو لا فريات اندي خرب اند عشقو اتكلو قل أبصحي قدروني مشاكل كارج عداقة بهلت أسقوار دول مقباي مفقار صحي إسياو إيروبا ما فرياتهم قل أبصحو أردية هليتني قل أت محابر لتكونو سب جرادين كم دكاكين وكونتينرات لمسل عداقة اند تهيبو بختنا عداقة لركبو ومن شفتنا الدلالة عند أبارو فرالهبتهم لركبو وأقل شعب أبعو الراتع في الرياض قدموا له لو سب جرادين هلو ألا لكن كافية سبتيكون كدية عداقة اهتمام زياد حزي
6: دمنا ماذا الذي بصابرة في صابرة زي بس الشك الهلية لعب انتي كاتا دي بلهم ديريتنا قريب 500 متر كيبلات صابتا قدم زي 120 150 160 لعب ياك النيدا منو شوية تقور بيلا لشغل 300 متر كيبلة تصبت ديب كار أقرع شاكا ديب متقاق ما نفسكم سلخ خلصت ناين وزوبة دوها أزي هيني منو والعال اندقى بقى 500 متر كيبلة تصبت تشاكا هلين إلا 500 متر كيبها وشاكات قلميتو كل لقاد موتات أولو للتبهال كلهتو جرادين قلق بقى تلا برنامج للا خراتيش بو قلسته خراتيش من آت الله خراتيش دي بأساس دفون الله وبن دو ديكا انكهول مجتمع من نقل هلايا سلس وقت لآته دي بالله تاز تركزان لهلينا والحكومة مالت هايبتنا تليه القرار بسو مديريات لك بقى بعليم لك بقى ما سنة الله اللي هنا كم سألها رأيكم ان دينا استبدي أكل ما مايس آتات الليل نسع دي بناتها الليل خلصتي الليتني اللي هنا لعبيت لعبيت لعبيت قل إلا مديريتنا تغير لتمسي التا من العلاقة متشققت لهليت بلقى بقى عشان كنا نهاية ناي ماي بتودي لهليت حكومة وشعب والدول هلو قليل يكوني هنا مثل كأن حودة دي بنا دي قبي لا كافة قبي قلنا هلو بأزي ما قلق بقى قلناتو هم شيء ما يحق حفاسك ما يحق عقابك قلت تعودكم تو عودكم هلا هيني أكيد تو
7: أولا كما قبال لحطيه ناي حفظة ما يوثربت اللي كذان ليه أوليات نايو ما يسيتو قل أستي كالي ما تحط لها لا هكتارات لا تحرس رسبت لا قل جرادين قل قبا لا قدر كذان قباتو كم سولين دات بها لا لشاك أهلا فلت ما تحطو تدار 30 هكتار لقبي رسبت لا ناية تمبريت فروت لنبولو تفاح وكوك وبون لقبي يقل الزارة تبرنا يسبت لا لهدف لك عند لنايو توتو ولد عمت كافي ماي بو حتى ماي وحيد ليت اي كلام ماي ماي ناي ماي ناي عماتو قدم الله وحيد ناي ماتو 150 الف متر كيب تابت بهليوتو كافي ماي لبو اكانتا ولد كالي ماي مثلا عبينا ناي 20 متر مو اقل ثبت بديبو 600 الف متر كعب قلت بصبت قدر قل جرادين وقل ما يسيتو كافي ما يبهلت
8: ديب أبراب قبوتو حتى من مدينة والعالها خال أي خط عند ودينا لما يناي مدينة قل فيها قدر قال أي درجة من نوت حد لها كله من أبراب لها ومكينو لها كل أمسنو قل استمنو قدر أمسنو تأسد اللي كمان قبي لغرهاتك حقاي من قبي وكرم من قبي ماي هلا كالي ما يتعوم بكرعتنا من النعفة ها لما هنا زادوا الدباء محاذ لهلا معه طبعا كنا كلينا نمروا معه دارك الفجرته كما هو الشيك بيلا يقرجني اللي ما يلي لكن قلت ربدي بكيوات قيورة سبت على هذا رب ما يكون اللي ما يلي ودينا من قبي وأراد بزح بنتلا كان ده الشهر شرة كيوم أقرد قابل الله اللي بهدش دش اللي تأمرته حبس قبلته بهلته اللي تقبر ان جيسا دبا كانوا نايب دير قال اقبل سبت قدر مهمته عبايته للبر رايبي انا
5: ولا عمال هيني ليه طلع كسكس ولا لا اري يكون ورديات هلا قول كان ريكاو اللي كانتا دبلا ادبرت بيت بيت بيت اندا ودا انس ورديات تنهتان لنفعو ومسلو من ان ذا اند صعنا كم جيسا دبا سمات زي بعل عربيات بلع اند درك الوصح بعل دكان بلع منه من دكان لنا ساي هيني عد عد لوزح الله رانش مندرين لبل من هنا حكى دو سبيتال وزع منه دكاكين بل كله بل كله بتصح على رانشي قلمي انا حتى بانت طلب بل كما قدامي حتى بانت وحتى كان ايش تبل لكن اللي جاردين يقول كم لبل يقول كله تلا بتصح على زريعات ناي دكان قابين قبي يقول بعلوته دب جيبوته ودب أسرتوته دب أهلوته معنا دب أقربوته إلا لكن جميع رتلا يقول بصح قدر بلانا يقول مي من نفر نفر ندقيش نفر نفر ندلت عمه ها دب جميع دب خارج ندي ترفا دب في سالات جدا لنا سي أدسابا لنا سي دويا لنا سي دب قيل لنا سي ها نا عدنان دبينا اللي تحبن أبو يقول مي أول طعمته حر نحنا الدوين ودين خم خارجين قلتنا حق لنا قل ستة شهور ندبلنا إلا كريمات يودد يبوني حيتو يعني لا رانشنا أردنا يعني تسمم يا لبوني يعني كم مرة كاو كم مطعم كاهو يعني طبيعيته طبيعي سبته يعني هذا السمية أنا محمد رمضان البهل محمد رمضان ميتو حتى نفرته إنسان يعني مرة كبا جرادين ألف عتة ألفين عتة زرعة خمسين ألف عتة زرعة كل عرض ديو يسكبني حتى عرض كم الدام يسكب حتى بانات كم الدام بلع لكن زريعة فائدة ميتة فائدة دائما بكل شعب تقش
3: سب جرادين أفنتيك أدم وقت انباتة حريت بين بينتو شكل علو حقه لكن محابرن دا أسسو تجارب قلت بعدلو وانا حبر دكاكين اند اساسو فرياتهم حبر قل ازبو وعول فرياتهم حبر قل حددو كمسالهما فرياتهم انبل اتمقبل لأتو دلالة دقري اتشعاب قل ابتوحا من عمبتو لا اتقدي دلالة قمش بدل على يم الابو سلادي اتقديهم قل برات قدرة وشعب ما دقري من ناسب جرادين سبت للزابي بعول راتع قل للزابة قدرة زياد كلهيني بمحابر سبت لتكمكمو ناي حبر صندوق مال اند أسسو اقل جرادينهم للأتحازي آلات اقل أتربو تجارب اقل تبادلو مثل وزارة حرس من قروب اقل تشاورو ومنا وزارة اقلهم للأتحازي طلبات بعور رات اقل ركبو لحيسة فرصة راكبام هلو ات محابر حقوت كمكمو جرادينهم الزبناي اقل تبدل لهلا بختمع بك مثلتو اقل أمرك أدرو منا ات محابر لقيت كمكمو سب جرادين ما في الرياض عند الزابو التيوم قل لعابو قدرو أسكلا اتمحابر كمكومام لهلو سب جرادين وزارة حارس باتها يبوم دكاكين اتهونوت عداقة حملة وفواكه اقرحهم وشعبهم دور ودو لتركبو
9: ازي تشيك دام ازي خسرح غلو ديقاتات ازي خسرح غلو قدمو مسرحو قدمو مسرحو قدمو مسرحو كلو بطاطات تي ناي وحيز زوردو زبالة قدام النت السوق يتسرحه ديقات بحالا يجمرنا كترتات ينان سرحلو مالد التكاتري نمنتايو زوغونا الدبات انتا دا قلتفو زي حجي حصالو قلتفو خمز ملق انتا دا تميلكا قدفكايا قلتفو خملق خمز قلسي نحنا قدمنا زي فليتنا هنا إذا عدون فلتي إذا حصال مخانو قلتفو خملق مخانو أقدمنا زخلو أربعة سنشوراتات اللو بزي أسو أقدمو ننناي شدشتا مترو ننناي أربعة مترو زالاتاتن كترتاتن غيرنا عاجنا هنا
10: بسنكتي بسلسطة عمد تسرحة بمقاطوت كترتات مش جمرنا يو بوحازي مريد اللوزي ديقا بوحازي مريد اللوزي حجي نحنا ዓብዪ ዋሕስነት ንዝስተ ንጀራዲና ንልምዓት ንኩሉ ዓብ ዋሕስነት ንኾነልና ነዚ ዲጋ እዚ ስሪሕና ሕጂ ነዚ ዲጋ እውን ምስ መልአ ምስ ተፈፀመ ነቲ ብሰፊሕ ልምዓት ርሑቕ ዘሎ ቦታ ሕርሻና ካብዚ ብሶላር ድዩ ብካልእ ብዝኾነ ቴክኒክ ኣብዚ ርእሲ ዓዲ ንብሎ ጎበዝ ትሪኢ ኣለካ ኣብኡ ባስካታት ተሰሪሑ ካብኡ ከዓ ብግራፊቲ ናብቲ ዝደልዮ ቦታታት ንኸሰትን ከልምዕን መደባት ኣለና
11: ካብ 216 ከባቢ እዚ ከባቢ እዚ ፅሚ ናይ ማይ ሽግር ማይ ኣጋጢሙ ስለነበረ ዚ ቦታ እዚ ኣብ 218 ውሑዳት ሰባት ነዚ ቦታ እዚ ጀሚሮሞ ማለት እዩ ድሕሪ ዓዲ ምሉእ ተበግሽዎ እዚ ቦታ እዚ ብኸትሪ ክንኮትሮ ጀሚርና ማለት እዩ ኣብ 218 ዓዲ ምሉእ ኩሉ እዳነጠፈ እዳነጠፈ ኩሉ ሰሪሕዎ ክሳብ 68 ንትኸውን ከትርታት ኣብዚ ኸቲርና እዚ ኩሉ ትሕተ ባይታ ናይዚ ቦታ እዚ ከምትህብትም ጌርና
12: ወላሂ ኣዳጋ ሃኒ ሜሬና ክትበር በስ መጃፈሳቲ እማር ብደና ብትካየክ ትኩማቲ እትኒና ከታ ምሃበር ሃረስቶት የድኒፍ ምሃበር ሃረስቶትን መታላባ እንታይ ገደምነይ ሕይ እኔቶን ኣኪይበር ምሃበር ሃረስቶት የድኒኤፊ ምሃበር ኤፊ እምሃበሪ ምዕራብ ንከተን ጃስ ምዕራብ ክንክ ሰማድ ምዕራብ ክንክ ናቶይ ምዕራብ ክንክ ላኪን ምሃበር ሃረስቶት የድኒኤፍ ላኪን ማስኦኪ ኮይ ምዕራብ ንከቴነ ሰላማይን እንታይ ትክሃ
3: ብንየት ትሕትየት ኣግቡይ ባህለት ጽርግያታት እቲ ዓቦ ጀርዲን ለባዶር ቀላል ይኮን ፍርያት እቲ ዓዳጋ ግልብጻሕ ወትጃረት ሓምለ ወፈዋክህ እግልቲ ትሰርገል ገአት መንገቢ ጸረጊት ዶር ዓብቡ እግል ዓማር ጀራዲን ለላትሓዘ ከዛናት ወራህያታት እግልቲ ብነ ወፍርያት እግልቲ ኣግዕዝ ከም ኣግቡይ ወከባሪ ለትመስል ብንየት ትሕትየት መህመታ ለኸርባ ሞቶራት እግልቲ እስነ ትራክተራት እቲ ጀራዲን እግል ኣትዮት ዓወሊ እግልቲ ሕፈር ወኣብ ዓመት እግል ጀራዲን ለላትሓዘ ከደማት እግልቲ ኣትመም ሃልዮት ኣግቡይ ምህምቱ እቲ ሲያሰት ሕኩመት ኤርትርያ ኣግቡይ ዶልትሸቀ ለኣውለውየት ለልትሄቡባካት መንጠቐት ዓማር ሓቆጋኣቱ እፈድል እላ ስያሰት ሄነ የምኣለቡባካት ኤርትርያ ምን ልውሕድ ናይ ረድሜት ገበይ ሰበትቡ ጀራዲንማ ምን እላ ብንየት ትሕትየት ልትነፍዕ ሃላ ብዙሕ ገበይ ረድሜት ለረክባ ባካት እትለወቀት ነሻጣት ዓማር ጀራዲን እትልትጋየስ እትዶል ትርአ ሄነ እህምት ኣግቡይ ልትርእካ
13: ብላዕሊ እናረዳ ተረኣየ ኮይኑ ተኸቲሩ ዘሎ ብሉ ትሕቲ ባይታ እጃ ሃብቲም ዘሎ ኣብዚ ዋን ዚ ብኾነ ዲጋታት እናርኣይ ተዓዚብካ ዳርጋ ተወዲየን እየ ንፀና ኣባና ግን ዳርጋ 7 ሜትሮ መሊና ኣሎ ማለት እዩ 7 ሜትሮ እና እጂ በፂሕናያ ዘለና 16 ሜትሮ ኣቑመታ 8 ሜትሮ በፂሕና ኣለና 7 ሜትሮ ኣቕማ ይመሊሉ በታ ዓይነ ጥራይ ማለት እዩ ዳርጋ 69,000 ሜትር ኪብሲ ሒዛ ኣላ ማለት እዩ እጂ ብጣዕሚ ስቦ ኢና በቲ ማይ ኣይሰጋና እንዘለና
14: ካብ መጀመሪኡ ዲጋ ማለት ኩሉ ግዜ ምስ ማይ ዝተኣሳሰር ማይ ማለት ካ ሂወት ናይ ሰባት እዩ ከም ዓዲ መጠን ካ ዝዓዲ ዓብዩ ብዙሕ ተፋሰስ እውን ኣለዎ ነዊሕ ግዜ ድጋ ከይሰርሐ ይፀኒሑ ካልእ መባለታት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣድላይ ኮይኑ ብዙ እዋን እዚ ቅድሚ ዓመት ንፈረቓን ኣገደስቲ ሰባት ብድሳት ኣብ ደገ ዘሎ ኣሕዋትን ምስ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘለዉ ተዋሂትካ እንታይ ገበር ሓሳብ መፅሞ ዲጋ ኣበይ ዲጋ ተባሂሉ በትን በትን ዝተፈላለዩ ቦታት ተረእዩ ኣብ መወዳእትኡ ምስ ቁጠባናን ምስ ዓቕምናን ኩሉ ነገር ኣብ ግምታት እዩ ዝቦታ ዝተመሪፁ
15: ሓመሌት ኣብፍያት ጃርዲን ኦፍዋክ እንዳኣልማዕና ኣፍሬና ነብር ቦላ ነብር ብዙሕ ኣላ ከም መሎክየት ገበድ ይህልት ብዕድ እየኒ ከም ስርከራ በርበረ ባምያ ብርጭ ድባ ወላ ኣክረ እዚ ኩሎም ቁርጡጥ ለለት ባህሎ ከማን ኣለው ምስል እሎም ቴሌት ናዮም ናቶም ከም ስርከራ ዓደወግራ ናይ ቅባእ ዝርአት ዝባል ግኖ ስግጥን ምና እስትራቴጂክ ክሮፕ ናይ ሸዕብታ ዝበልዎት እምኑ መሄን በርዱ ናይ ዘቱ እምበላመ ናይ ፋይበር ተገብ እትል ናይ ጀራቲን ትበሃል ኣላ ምስራሓ እተኣሕያን ሒን ምንላዓልዓቃ ንሓፋነት ተበዲቡ እትወቓት ምንሻል ሓምስ ኣሰክ ሻር ሰዕ ባህላ ናለትሓምሎ ብና ዓይነት ሓመሊት በርዱ ንትሓረቡ ከንትነፋዕ ቦም ናለየና ከረመለውክት እግንሱ ምስል ዕዳጋኖ ምስላ መጅተማዕና ሄን ዝያድ ኣምር እብጃንብ ናብር ዕብት ነትሓዝዮ ላሃላ ሄን እ ምቁር ድንሽቱ ሃላ ማለት ሓመሊት ይብንሰር ቅቡልቶም ብምጅተማዕ መንገዲ ወኣብ ዕርድ መንገዲ ዒባማ ፍሬ ዓበላ
16: حرس ده اللي كله حرس لبدير على ده يجبي حديث لهلا يومتين مسلا زبن لجيس قلت أثاثة دي بلا منطقاتنا هنا أنا مرة نيجي على وزي يعني بالكاس يعني ثمر النزرة وبنانا النزرة وليمون زين لا ليمون تبل هلا لوهن تجاي ليمون تلي وجاي ما بعده يعني لا نفع دي اللي مانجوس وقلق النزرة بزحني يجيته زي أنا يعني دعام لها من إلا كان قردات دقيسكو من قردات أمس أكون قلمي تجربة قل لك باقي لا منطقة أولا عيلة حفرات من عيلة أستيوت من نفعه دي بشعب لمودي كوني دي بفكركو إلا عيلة قل حفركو حق ولا عيلة حفركو يعني يعني لازم تبنانا قل إيدا بديبية تمر قل إيدا بديبية حاجات عبي قل له مستقبل لجيل جيل سرينا هلا قل له قبل لنا علي عند صابتا بقى اللي يقيس ولا منطقة بدل كل ومشيلة ولا مسلة على دي جرادين قد تقير عند أبي أنا هتوت الهواية لنا علي الأعلى
3: لبسها من شعبنا منابرتو اتحرست التنكب عمر حملة وفواكه هني كم كفال حرس منابرت قبيل أقل أسنة وقت ساد عاد أقل تأور ليت عندي قبي بخد شغل أقل كسات لابو دورما قليل يكون من انباتات حريت اتكليات حرس لتخرجوا آلاف مهنين حرس راكبامو لهلو بخد شقل مسلتو ثلاث فنات جرادين لشاكو شاكالا يومته أو سابتام لركوبو بخد معبيتو مسل جرادين التالة لتصابت مجالات قل مسل فريات بمكاين من أكان تأكان للاق عزو سواقين وميلكة مكاين مكانيكيين زياد كل هنا اتعداقاتات فريات اند فرشو معيشتهم لسايرو أنفار فدل جرادين لركبو بخد شقلتو جرادين لخلق بخد شقل لقنح تقارير تبوت من مالبو اتلوقت اتكل عدنا لتأسس لتأنحى جرادين رئينا من قبل لكن دور جرادين اتبخد شقل بخصص وقم اقل ننسى كودي يكون
17: مجمريا العلمية اسران سراحة نياتات ادل سراحة فقيدو زلوي العلمية اسران سراحة نياتات أدري روز حدر زلوا حرستايو بسفيح زلمع زلوا ونيو بحافشة قفيح ناي تكنولوجيا حرشة زتكم حرستايو كل تدارقات ندولي زلنا خمالا ندولي زلنا زمالي أخبلو يدل مالتي قلو خابو موسنو بسولار جميرو اللو حدشتا أدري تخمسر ناي تاف أتا أتاتي اللو زتفال عليا انسساتات يفر اللو حملاي مقبي انسساب سفح أتا أتاتي يركب حنتي تا أمكو تريفاتو زلا اتي كاب فنو فارو إيريجيشن نبلو ناب نطبت أباون ويكا أزي نزقاوي سرعة مسنو مسكاريا ساخا أنا أوغس وزقنا يمسل بحافة شاخر يوم كلوخو قن مانغوس بسفحو ناتا أتاتي لو إذا حرستاي إذا خابتم اللو زبهالو أبنة تاويان حرستت كلو قراتو أو يعلكاون زيت قب أزيو داس زبل ناي لما عطا قباب بمايا وعقمي أتا أتاتيو ناب لعل ناب سدد كغنع زخيل فريات كفر زخيل حرستاين كابتوم زلونا أبنى تاو حرستاين اللي يزقلتون عبدالعزيز حرستاي عبدالعزيز
18: سبا اي كان سبيت خان توفرلو كربا مسمن من بريخا بزوح دي تقو عزولو تجردين كبها الكلو خاتي بفولي كابزي قاشباركا والان تريخا وحجاب زاني دريو ممحدار كبابتالاي مالاتيو نفس بوتايو او ويلكا واحد يركاون زخونا ناي عصو بهارن كالن كالن زي بولو تصبو بوتايو والعان سبيتن وفيرو ملو خاتو زخولو بوتا خطقو ملو زخولو الله سلازي نتل معاي كم زعدلكو بحاب كولو نتي بقلو بوتو زدرر ناي سرح عدلاتكا بقربة تتكمتي ناتشعات بهيرات أبزر بازي ألنا
3: إريتريا من مدة ندال أسكلا بل حلالة لتقدمتا سياسة مشاركة أوالد أنسات بيتا أوالد أنسات كمسر كفال مجتمع لتفنات وراتات عمار دور كمته الأقلن تودت أنحت وهليت أوالد أنسات اتمجال حرس بعمت اتوراتا جرادين ما دورن عباي قلتكبا أولويت ما تتهيبن بعبيه دور شبابات وشابات اتمجال حرس قلتعابه يمالو بمصدارات ناس أتا بزحات منا أتا بديبلوم وديقري بمهنة حرس ومنه هنا بمجال حملة وفواكه لدرسة أوالد أنسات مثل ناي إلا سياستن اتمجال سلفت قل جرادين ما أوالد أنسات بأولويت لتقنحا دور أوالد أنسات اتعبوت عمار جرادين ما بواضح قلت رأي انبوت هلان
19: ንቕዓት ናይ ሕብረተሰብና ክንሪኦ ከለና ሓደ እቲ እንዳኸለልካ እውን ክትሪኦ ከለካ እንተደይ ዛልዩን እንተደይ ደልዲሉን ክነብርን ክበልዕን ከም ዘይክእል እዚ ፅቡቅ ኣፍሉጦ ኣለዎ። ግን ብድረ ደይኮነ እቲ ጎስካ ስናን ስራሕና ግን ቀፃሊ እዩ። ነቲ ድዳሓረ እንዳፋጠንካ ነቲ ፅቡቅ ዘሎ ድማ ኣብነት ከም ዝኸውን እንዳገበርካ ቅዱስ ቅንኣት እንዳሓደሮም ንኸዓዩ ፅቡቅ ንክሓደ ኣሎ ሕብረተሰበይ ግን ገና ውን ክውስኽ ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና። ተራ ሚኒስትር ሕርሻ ክንብል ከለና ኣዝዩ ዓብዪ ማለት እዩ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓደ ካብ ተልኽኡ ንፍፃም ነዚ ንምግባር ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መርኣያ መለለይ እንታይ እዩ፣ ነብሲ ወከፍ ክኢላ ሕርሻዊ ክኢላ ስጋዕ ዓዲ ወሪዱ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ብዘይ ዝውን ቀረብ መሳርሕታት ብምቕራብ እቲ ኣፍልጦውን ከምዚ ቀዲምና ክሎ ፅንሓ መመሊሱ ክብርኽ ጎስጓሳት እንዳካየደ ብዕቱብ ዝሰርሕ ደሎ ዓብ ተራ ዝፃወት ደሎ ሚኒስትሪ እዩ።
3: እቲ ዝሓልፋ ሰኖታት ለተኣታታ ወፍገሪት ለኣምፃሄነ ጀራዲን እምበላ ለሃይቦ ፈርያት ምስል ጀራዲን ለገይስ ከም ደወርህ ሓሓሊብ ኣባግዕ ወለመስሉ እንደወዴካ ሓተ ጀርዲን ለበዓኢለት ሙነት ከምለት ክምሰል ትረክብ ውድቱ እላ እስትራቴጂ ትላሃይኒ እቲ ልወቀት እቲ ብዙሕ ኣካናት ዓድና እቲ መዓል እንደባዕለት ፍገሪት ዝያድ ዲብታ መፅእቲ ትረከብ እሊ ከም ከራ ሓሓሊብ ኣባግዕ ወደወርህ ለመስል ነብራሁ ምና ጀራዲን ረክብ ሰበትሊ ጀራዲን እፍረያቱ ሌጣ እንደይገቢእ ሙነት ዓኢለት እብሕፍዘትማ ዶር ወዳሃላ
1: እቲ መሬቱ ሓውስዱካ እዩ ፅቡቅ ፅንፋፈ ዘለዎ መሬት እዩ። ማይ ዋላ ሕጂ ወቂዕዎ ዝርእ ተኽሊ ከፀገም ይብሉን። ፅቡቅ ፅንፋፈ ዘለዎ ልዑል ፍርያምነት ኣለዎ። ክሌማ ከዓኒ ካብ ካልእ ከባቢታት ዝሓሸ ክሌማ ኣለዎ እዚ ከባቢ እዚ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ዓይነት ዘራእቲ ሽጉርቲ፣ በርበረ፣ ኮሚደረ፣ ብጭቕ፣ ዱባ፣ ጣፍ፣ ስርናይ፣ ዕፉን ወዘተ ዝሃብካዮ ዓመት ምሉእ ክለምዕ ዝኽእል ከባቢ ስለ ዝኾነ እዚ ተቐዳማይ ብልጫ ናይ ንእዞባ ፎርቶ ጀራዲን እዩ። ኣብቲ ካልእ ዘይትረኽቦ ኣብዚ ትረኽቦ ማለት እዩ።
20: ሕጂ ብልጫታት ናይ ዚ ቦታ እዚ ካብ ካልኦት ከባቢ ከም ናተይ ርዲኢት ማለት እዩ ዘለዎ እዚ ቦታ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ቦዛ ኣይኮነን ኣነሳይ መሬት እዩ እዚ ቦታ እዚ። ምክንያቱ ኣብ ፀሓያይ ከምቲ ናይ ንኣብነት ብጋሽኒ እዚ ሞሞይኒ እዩ ኣብ ጋሽ ዘለዎ ፀሓያይኒ ኣብዚን ባልዓትን ቦቦይን እዩ። ሕጂ እዚ ፍሉይ ዘብሎ ብባልዓትን ብዝኾነ ባልዓት እዚ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ። እዚ ካብ ጋሽ እዚ ይፍለ እቲ ቦትኡ እውን ማይ ስለ ዘይሕዝ ነቲ ሓረስታይ ኣይዕንቅፎን እዩ ክሰርሕ ኣብ ክራማት ክሰርሕ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። በዚ ሕጂ ብልጫታት ኣለዎ ኢላ ኣምና ወገነ እዩ ማለት እዩ።
3: እሊ እቲ ኤርትራ እቲ ዓማር ሓምለ ወፈዋክሕ ሕቁቕ ለሃሊ ዓቦት እቲ ኦሮባካት ናይ ዓድና ልሰርገ ለሃሊ ዓቦት ይኮን ኣውለውየት እግል ብሩር ወእግል ኩሉ ብሩር ለትብል ስያሰት ሕኩመት ኤርትራ እቲ ወግም ለኣታ ሰበቱ ሄኒ ዮመተ እቲ ኩሉ ሙዴርያት ዓድና ጀራዲን ሓምለ ወፈዋክሕ ምዱድ ሃላ ለእስክላ ማይ እግል ክእለሎት ልትበነ ለፀንሓ ከዛናት ወራህያታት እትክል ወደ ጎሳሳት ልትጋያስ ለፀንሓ ወራታት ሕብዘት ማይ ወጨበል ዓማር ጀራዲን ምን ለመድ እቲ ዘበናይ ግልበደሎት ልትእሰስ ለፀንሓ መእሰሳት ብሑስ ልትሓሪ ለፀንሓ ሕሩይ ሸትል እግል ሰብ ጀራዲን ለልትሀየብ ምክር ወጎማት ምህኒን ጀርዲን እግል ኣፍሬዎት እቲ ኩልያት ለግኣካድም ኣብ ውዛረት ሓርስ ትተየብ ባ ፀንሐት ሰዳይት ኣላት ወዓማር ጀራዲን ኣብ ቴክኖሎጂት እግል ትተለ ትትበና ለፀንሐት ብንየት ትሕትየት እቲ ልወቀት ዓቦት እንዳሓቀቀት እቲ መናበረሰብ ጀራዲን ተቂር ተመፅህሌት እላ ርክበት ለህሌት ዓውተ ላኪን እምባተታ ናይ መከለሲ ይኮኒ ዓዳጋ ቀበት ዓድ እንዳኣትመምና እቲ ተስዲር ግንእተ ከም እንቀድር እክድ ትግልና ሰበት ህሌት ሄኒ እቲ ልመጃል ዝያድ እግል ንትዓንደቕ ሸዓብ ወውዛረት ሓርስ እምበል ሕላሌ እግል ልክደሞ ለእስትህል
21: ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ገመግም ሩባይ ነይሩ ትጀራዲና ሰፊሕ ባይታ ኣለና በዚ ጎኖ ዚ ዲጋ ዕዛር ንብሎ ኣለና ጎልጎል ሓደ ዝሓዘኒ ካልኣይ ብርበን ሰርዋ ንብሎ ኣለካ እዚ ከትኩም ሞደርፈትኩም ደቂ ዘርኡ ገፅካ ዝኸይድ መደብና ሕጂ መደብና ዘሎ ካብታ ዲጋ እዚኣ ጎቦት ንርአካ ዘላ ርእሲ ዝዓዲ ዘላ ኣብኡ ባስካ ዓበይቲ ባስካ ተኺልና ብግራቪቲ ነዚ ጎልጎል ዝብለካ ዘለኹ ሰፊሕ ባይታ ንዑ ንኾነስትዮ መደባት ኣለና ዓብ መደብ እዩ ዘለና ብሙሉ መሬት ዓድና ኣብ ምስሊ ጀርዲን ክኾኑ እንተልኩካ ዝሓሰት ኣይኮነ
19: ወዚ ክንገልፆ ፅናሕና ፍዋስ ማይ ኩዕታት ክንብል ከለና ሕጂ ብፍሉይ ሒዝናየ ዘለና እዚ ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ብፍሉይ ምስ መሻርክቲ ኮይና ውን ንሰርሓሉ ዘለና እንታይ ኣሎ እጂ ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ክንብል ከለና ዝተተሓሓዘ ከም ዕቀሓበ ድማይን ጀሚርካ ዲጋ ብምስራሕ ከምኡ ድማ ናብ ልምዓት መስኖ ዝኸይድ እዚ ብፍሉይ ኣብ 13 ማይ ኩዕታት ኣብ 5 ዞባታት ብፍሉይ ዝስራሓሉ ደለዩ ማለት እዩ። እቲ ላዕለዋይ ክፋል ማይ ኩዕታት ብምፍዋስ እቲ ዲጋታት ድበት ከይመልእ ትሕዝቶ ማይና ድማ ከይጎደለና ኩሉ ማይ ንልምዓት መስኖ ክህልወልና እዚ እውን ፅቡቅ ስራሓት ይሰላሰለ ኣሎ። መርቅሒ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ኩሉ ዝርግሐ ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ዞባታት ብዝርግሐ ኢና ንዓይደ ኣለና። ስለዚ ንኩሉ ከረብሕ ብዝኽእል ብፅቡቅ ይስራሓሉ ኣሎ። ንስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ነቲ ዲጋታት ሓመድ ከይመልእ ኣክንዲ ማይ ሓመድ እንድሕር መሊኢት ትሕዝቶ ናይ ማይ ድማ ስለዝጎድል ከምኡ ድማ ብመጠን ትነልምዖ ክንክ ስለዝኽእል ኣሕምልቲ ፍረታትን ድማ ክጎድለና ስለዝኽእል ዓብ ተራ ዝፃወት እዩ ማለት እዩ። ሓደ ነቲ ማይ ናብ ከርሲ መሬት የስርጦ ኣብቲ ናይ ልምዓት መስኖ ዘለና ስራሓትና ድማ ትሕተ ዋይታዊ ማይ ክብ ስለዝብል ብቀሊል እዩ ብሞተራትን ብክሳይ እንዳገበሩ ከልምዑ ይኽእሉ። እቲ ሓመድ ድማ ቦትኡ ብምዕቃብ ኣግራብ ብምትካል ሳዕሪ ብምቃል ድማ ንእንስሳ ረብሓ ይውዕል። እቲ ድጋታት ድማ ካብ ድበት ምብላእ ነፃ ይኸውን ማለት እዩ።

حسام وحسات من تقبل التلفزيون إريتريا قذر السلامة نات كوبة ديبنبل أقول اليوم لدال أخبار إلا ساعات لأقر لكم سليمان محمد سعد أنا كذب عبي أرسوق لنبت. وزارة حرس السياسة ترقبوت نبرا أقل طوروت لأمام محبر قومات سرقلا مهرجان إريتريين سكان جرمن في فرانكفورت نيارة سرقلا كلية علوم ماي نفحي 300 دراسة بديجري أدحرت أمريكا وإيران يوم عصر كل أجولة حديث متبادل هجوماتكم وديها تشرحها روسيا بقديت أوكرانيا قل دول مودق صحي كم يتأمن الحبر إسرائيل سوريا حليوتا عسكرية تأوسع كم سلهلت تفاصيل أخبار وزارة حرس مثل الدنيا يتمنزمة نبرا وحرس بمتعوان وطنية سياسة راقبة نبرا أقل طورات لأمام بحبر قومات ات يوم 10 جولاي ات أسمرة تسرقلا ات وزارة حرس مدير عام قسم كدمات قوانين وراقبة السيد تخلاب مسكنا ات مكستي التسمع كلمة لا محبر قومات التلالاي نايلة التحالفة سنين قبل لا تنحى أقول كله قدي من قفو ومراقبة نبرة لا خصصهم جهات عند أتمقار حكا وطنية سياسة راقبة نبرة أقول ستات لا هدفو كامتو حبرا وكيلة الدنيا يتمنزمة نبرة وحرسة إريتريا ميس آر إيلا قليني التا بترتا حكومة إريتريا دمانتو لا تأكد نظام نبرا أقل توجد تودي له لتجهد سبول التحمد لا تستت له لسياسة إمبل عفوا لا تستت لسياسة إمبل باتو أهمية تكنيك أقل شعب دمان لا باع نبرا وجدوا سبتو أقل كلهم أجهزة نبرا كم تكسس أفهمت اللي ستات اللي أسكت هدفو بتصح سدايت دنيايت منظمة نبرا وحرس كم إيت تفنتها أكدت التام حبر قومات حاضر تيلل نظام راقبة نبرا دي بإريتريا حالة قانون نبرا ونظام راقبة كم سلهما دنياي تجارب سياسة راقبة نبرا ابن إمرة ولاد إريتريا وني عالم إمرة وقيمت قدمها اليوم 10 جولاي بسفير دولة إريتريا دي بإيطاليا السيد فتحات سيم بيتروس لات كستا مهرجان إريتريين سكان جرمن ات فرانكفورت ابن يارت سرقلا اتلي قل كل ايه معلا التلاليت مناسبة ات كل جرمن ومن بعدات دول أوروبا لمسقو إريتريين كام سلهما عزومت لا تقدمت التوم ولات كارج لا حضروا التو مهرجان معي داسات تثبت فن هدق الشباب سمينارات قشوت جنيت وبعد تثبت لا كم كم على رئيس جالية إريتريين ات جرمن السيد يوهانس رئيسهم مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إريتريا السيد يوهانس والدو مسؤول شؤون شعب وجالية السيد طعمي حيلي كام سلوما رئيس لجنة عياد السيد حدش قويتهم ات أسمعوا كلمات دور مهرجان ات أتردوت وحدت ربيوت وحفظة عادات وطنية هويت كام سلهما ورش تاريك ومشاركة مواطنين التي وطنياي برامج شرحو هتو من دات لو قل عوتي نايلا مهرجان دور لأقدو مواطنين بعمة أولد أنساته بفنتو حمدو سفير فتسهات سين بيتروس تا أقلو ودا سمينار ات حادرتي للوطن بمجوب تطورات منطقة وعالم حقولا ودها دور جاليات وطنياي برامج أقل ليزيد تلاكام الدنقوبة بمناسبة لا مهرجان لا تنزمع جقرها أمر كتب التو لا تعوتو جوائز تهيبا
كلية علوم ما ينفحي مالي عصر حتى جولاي دي بلا وديتا عصر تاسع عادتها مدحرات 490 أنسات لبتهم 300 دراساي بديجري أدحرت مدحرت 54 بحياة 7 بكمام 3 بأرد 5 بحساب 44 بفيزيكس 34 بستاتيكستوم دروسهم لأتمومو عميد لكلية بروفيسور جابراي أسقدوم دي بلا سمع كلمة عدد لا دحرو من نايلة حلفة سنة بسلس مئتين من سنة كلا ألف عشر وأربع حي بعصر حمس مئتين عبوت أمسو كم هلا أنت حبرا التحلفة عصر سمان سنة بعامة 4404 حتى درساي بديبلوما كام سلهما بأولاي وكال أي ديجري كم دحرو شرحا ناي حشمة عزومة لا قبل

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاريته.

0: السلام عليكم حرتو.
1: مرحبا مرحبا سلمى.
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا. سنو علات
1: ودا سنو علات.
0: لا لا لا لا لا لا لا.
1: مايكا مايكي يوم راياتو يوم لا تلمت عندكي منقات عباي قلت بقايس لعك مثل
2: منقات ما عباي وعباي حالته يوم جيراننا حتى الاكسو مسافيت عالكو اقر ولا ترق بقرق حاجات لا يساوى اروق النزابه كذينا والا عدا حتى من تر يوم ابا فدب ابا فدب عصر الف من افقرو كل حزيه حاجات الاكي يقول لها ادوات تبلا يقول لها قاعدين الا
0: نفس بس ما غيرك كون دي كون قريتها دي الزالوق راح تزعلكم
1: لكن سلمى ولدتي اقل ما تكرايك ساوى لا قدوتي بزحت حرحنا اكل اللي قلنا افقرته بهالدو
2: يا حالته اللي بعد ميتو اربع صفنا اللي قلت تنسى اللي تقلك والكريكي انت سلفك وانت تكلفك متقرصن اللي تقلت اشن اللي تقلك انا لكن حالته تفرن اللي امرت عليكي مو صوره ولا تساوى عند الجيس اللي ريشاي اكل لا بس تبالحي مثلني
1: المشكله دي ما تبالحوت وما تبالحوت يكون لمال لتركب من تحقلت
2: يا ما لازم يكون قلت تركب حالته تسلف وتتكلف يا هي قلبك مقبع تأذبه أنا هي اللي مواديتنا يلشاي سبت الأفرهن ليكي فكليت أزال ليكو دي مسانيك ودي بقدامي
1: فكزر أسنيتا لما لا تسل مولكة مرة بزحة لكن قدام كل اللي كفى الأفقر لازم تأكل اللي قلنا أفقر
2: لازم تأيوة إلا رأيكي كواجب درس أناها قلنك دمه اللي تقلني
3: سلمى لازم يكونيني كره اكله مسوتوت ايام لكن تودوه ليكم وحرمت لازم نبيله
1: نجا انت اول كم سال حركتها التناسي وحر سلام ديت بلك اوالد بدياك تاتي ها حر يعني اب لازم ولازمته بس لمان شويه بزحلها
3: الله حتى مالي حكومه اللي تاتي تايدون بتامري لكن لو والدين نو صم كم سلو ود رحم وما قدرت لي البوم والدين صم لكم الله
2: يا نجا ولا تقلاتو من العرس نلوتو ديبك
3: كل اللي دخلت عقم بقول لينا بدل جغرا لو والديهم ظروفنا يحدنا يوم ده امروا لا درسنا كم سنه تحازيو لو واجبك لي دول واجب الا لكن سرتكوت وبيبرت لي طاط بس
1: لما لا تبز حسن مولك نجات امانات
2: حالته اي بزحه وي بزحه اند سلفك واند تكلفك جناك بس بتشن اللي تقلك سمعيني ليكي نو استاذ نجات انتي بدا ما كنا تبلي كم الا نايفك من زر الحيسكي فجر بتسدي
4: ابسطك ولا تحكي ساوات تتكرك عمليت امرا من ليكم مام
5: ايوه سمعكوكي عشان ثلاث دول بلكي تليكي قدم الله
4: كحاجات لا تحزيها هلا قبلكم اللي كانه
5: ده انتو ده حاجات ما لا تحزيها للدكانه اللي من دكانه الزابيا والدكانه ما لي ليه من اماكن بعد الزابيا قال حتى مشكله تلو
4: ابسط ما تقولوا لكم ناي زباب لكم اللي كون انا
5: كان ايوه تقول لي هنا اللي دكاكينا اقل زباب فاتحه من عندكم اقل ريات فاتحه هنا

0: أكثر. حالة والدينا تأمروا مامي. هتا هي سنانة حاجات دول زابايا ربشت وقلوم ربشت قلت أمره. كأذا أنا كم حالتا قل إسدايا أبلكم الليكو.
1: شنو وديك إسدايا؟ حمس مثل قلت إسدايا. حمس ما تهيبة.
0: حمس ميت. حمس ميت متكفي. أنا قدم إذا حاجات نزابي كل أكوغلا. أذا لكن شوية عصر اللي فاي من تهيبوني. قليتا إن دات قادينا قل نسار حقلا أبلكم الليكو. وأنا هي كم حالتا دم يريال تريح. وحكي ما قدام بيت بقول لكم اللي كان
1: يتقبلني يبلك اللي كان يقبلني ها ونوسو اللي بنزروت ما حدا
0: ابستل ما تقولوا ليكم لدكاني حبرت مامي انا يوم لدكاني صديقه ويتفنكم انه من قبل مدولته
1: صدايد حلبه ما يكلكي زد سرت حكومه ما انقصت بالليل ادلت على باتكي سكت التامي بزح حسابات قبا حلق نداقوم زمني
0: ابستل ما تقولوا ليكم يوم تنافسكم كما تقتكم كفا مردبكم بدير لكن أزبو وأبزحتوا بلعلكم من ديكون أو حدتوا بلعلكم دحان لكن رأيتكم الليكم
1: دحان رأيي قلوم
0: ليكم رأيكم
1: الليكم الطلبكي حرق أن أقول
0: له دحان رب هلا ناس تبدحاني هلا دي سبحانه
2: سمعيني سلمى
3: ماشي كسر
2: ما ليلة يا بقى الله ودح حالك زابيكيو إن شاء الله بس فتيو
3: ما شاء الله ما غير فتيا
2: أيوة
3: إلا قدام لكن رئيكا شيكو السوق يقول إلا جنيتو لأفقرها له بس رب لسه يبال
2: ما اللي اللي واجبتو اللي كساري كون كل بالك بس جنيتك دول بقى السهوة من تحسناتو قل لقباله ومسناتو يلحماك هي
3: سدنا أمان كات وطفقو رايز عادة نو سعامة الوقت اللي رئيكا شيكو السوق حوية إلا من سرطيتو لكي سهوة قد تقيستو أنا قل أقل إسارح لا لو تحد قل يبال ترب لسه ينبال بس
2: منصورة بقصد كيرو بركتك بقى من أزد علي كل الحاجات قل سهوة لا تحزي أنا سبت أمره من أزد داليك بس حتى قل يهبيني بس أنا برد تقلو دي أقلاته
3: دحن دحن اللي تاتلا تقول حساب ديبوتو لكن هي الشيك السوق الا الكومبليت رايكها مشت ودفارت ومقص وابرت وخيط لطبطت لكن مره بس على هو
2: اي تي بالي اللي معكر اللي قال جنيت كان مره مهمته لا تحزيوب حر هنا دي بدعتنا هاي سوا اركسيه ولكن ودوي لبها لو بس الا بيلو كدافع
4: السلام عليكم سب سوا
2: دحن كمان اللي احنا ما دالي سب سوا احنا عندي كو سب سوا احنا
4: لا لا ابشر تمام اللهم جنين لسهوة لقيت شريكة قلنا أثناء يوم وقلنا سدو يوم وقلنا رحمة هلا قلنا بس الله أمور
3: أي وحشومي اللي بزروت يكون تبلي ليك مش
2: أبانو تلا هاشم إلا سهوة بحالف سبت قبا كل بس الأتقابي بنا سهوة هتو الأمور
4: تسألنا يا سلمى قلنا بس أنا من قبل بزروت إلى تحزين أمرا ولا سهوة لكن كل سبت با يعني إن بلدي بنا دراسة لا تحزين حاجات نبريت وقلت يبي أنا قلنا رافع على مناني لا تحزين
3: هاشم تاد حتى في تهلا أزي زيت هاي بزروت يكون قلت مع منهم على منات بلي عالك
4: بلي قل عليك عدل لكن لأبا أنا سمع لكم تا كن ندب لكم لكن يا جماعة براقوم لندو وتحسناتهم نيدا يومي ناكر قلوم بلي اللي يكون يعني
2: بس إلا أزي بيلك هلا جنيتنا من سناتهم قل لحماك على بوهم لتبلا ليك أطبط على رجي قرأ
4: بس يو سمعوني سمعوني إلا تشاينة يعني إلا بعد حتى ليه تتطور بكفات حتى تأمر أنتم
2: كنا نايم بالدلالات عنها شاينا كلهم دلالوا من قبل هيك ويلي التطور
3: يا شيخ السوق هتوم لا تب دلالتي بس حوا بزحينهم بس حوا هتا يكون هالشيء
4: لا لا لا لا لا كلكم قالتكم دي دلالوا وبزحهم يكونين شاينا يعني التقارب بنا دي بو سبت أولويات هبو بلدو اللي تطور ما دولتهم على الشافق بنا سبت أقولوا أولويات هبو بتكنولوجي واقتصاد بو قدموا بلكم ليك احنا مين دي بساوا اولويات قني ده لقنا بتام بالجنانه يعني سيفنا كرشتو لو نصحنا قلو سيفنا حنقل لو قلنا بهلقنا يا جماعه مع السلامه يا
2: دار انت دلالات ما سنه صبادات من جاي سنه طور وسنه تمزل احنا نمرها مريم
3: سمع عني شيء كسوق دلاله تقول ارسني هاشم كفدي بعد حابركه
2: هنا قدم هاشم من تهاجعنا لا بسنا فنطر ودي من الناس من بلعنا قدم
3: شي كسوق الا اكبر داي زم من سمعان هيك تشاينا هي دلالتي تطورت نيب لك ليكو
2: سلمى انا دلال انا ودلالته بقى للتطور حز ليكو مالي ومال تشاينا
3: نوسخه امر بقى
2: سلمى لا رس فقط كوت ان هيس انت دي سلمى لا رس لنا بقص نايساو ولا معاقر ولا تات بلعنا هتوت بس لا رس فقط ليكو جنا فنطر من
3: نوسخه امر بي لك ماما انا امر ليت اي تقباني
2: يا اخي انا امر من جت تات امر لك انا اسال ما قص لك لو ولك منصوره سنه ما تلتيجي صبطو من ازد على يقلب لك ميتو كيف كنت

0: هدار اللي قد ما كرايس هو قبل على تبذير كويا اقل كم اسر بلاكا اتعبي
1: تبذير كم سلطو ده سنت فهمي كبغا كمي
0: والله ادم لقضوات لازم لها قاعده لكن اللي قبل على بلاته جناهم اكل تخليفتنا هدايو لحزم منهم قبل من جنبي تعداش مو مالا
1: ايوه تعداش

0: درساي لساول لتكري امبل اكتبت ودراسه تقل انفعوا لك على در الاتنا مدرسه بعد حبه الى تحزيت بالنهلي احنا لوالدين لكن بس ينسمع انا كميل ينسمع امامنا
1: هن لك سمع لنا الا بس لك امانتا
0: ايوه
1: لكن كرم ستل وقال لما تلنس قال امرها
0: كان توم ستل هي يعني جناس هاول اللي تكرم من ألفكم إلا رسل لي يعني تمهرسكم وكمين
1: والله يهرسناهوني لكن مستل تبذير لبا سن الدلية وتفتيها
0: فتيها
1: بس وركي جبل منها
0: آمين
1: قبيات أمرها سني
0: الله كمين
1: هذي حدار أنا دكان قل افتح قل يجيس من كاتو دحنو عليه وانتها ما شغل ما متحقق
0: هو كلنا قل يجيس تيبا كلنا قل يجيس تيبا
2: بل هاشم دلاسك ساوات بقى سام علي كل تكلفتنا هدايا قلت هدايا قلوبك وقواريك وقاربك سك ساوات بقى هديت قلت هب لازمته
0: تهيب ويتهيب ملي
2: ملي انت تقول لك تهيب ويتهيب ولم هي قاتو بتكده سرنا انا انت شوية دحان سب انت دي بيلو بس عليك لكو
3: ملي ملي سمع سمعني اللي حيطاتكم نهلا بيتكم مسامير وزوبة عما وتام ديت امره
2: لا انت نوصل ملي حيطات أنا حيث بسألكوك من تأمر السرن يتأمر يعني حاجة لنا عليك لازم
3: إيشاي أنت هما سلف سألية بلسك اللي حيت أنا إلى بيتكم حاجات قلت ساقلو تسرقوا مسامير وتدام أنتم إيه فالكم
2: ملي دول قل قرمت ناي بيت عفش قل ساقلة ديبا منصورة وأم أبا مسامير واتديبا
3: تمام ولا حزالكو كل حيت أتمليكو فتقبريكا
2: يا رب صبرها بدنا نوصك عليك ملي نهيتت تتفارق وتتهمج
3: ها بس بس بس بس كانت عمري شاي ايه تحرك قدامك اللي حركك مسلح هيتت ريكا لمسامير زبوطة للشالة وللتهمج
2: ملي انا دول مرد وحرك اللي بيوجعني وادوك اللي بيبشول الى الملي
3: اموري كون هكا تحركك للشالة بس اجلس لك والله لحمامات ريكا لبحر وقال للاتيه ايه للداوي وكيت لايت الدقق
2: استغفر الله العظيم ما تبر ليك مالي سمعنا مالي انا بس دقت يا سكريت بطني في الرهليه
3: بس انا اللي هيك ندارج
2: ها
3: هابل
2: مالي
3: مالي لا قاري لا دول قدام لا امبو تمام انا نميت باقي ستونك راس عكا مسلم
2: سو قاري تم اللي قاري تعبلي
3: لا لا كساوه وقلب بربوش على كلا بقس ولا لك شويه فقط كو
2: ايوه ساوات باخر الساعه كمان كانت سمعني التل برنامجنا سوا الا قدام لازم تعنا كنا قلنا بزر وقلنا بيبر هلا قلنا
3: لا لا ابدا قلنا بيبر هلا بون ترى سجن اتنايتوم ودي بدراستهم لصديهم حاجات قلنا مسقلهم ضروري أيوة. لكن ريك قال لك انا برا وقال دي بس ثبت هلا ضروري يكون حارتين زاد دراسه ان دس حلك من سواق اللي في قرق من قبي
2: أيوة.
3: ما كنا برا لا تحزيون
2: بس بس بس هاشم اذا ما صحك الا انا حزيا من قال فوق تعال كرسالما الامان الا بس امراته اللي عليك هلا فهم انت
3: من ناتهين ملي لدرسة شوية تأكل قلوم وتستيوم ونبرتي تتهبون ما سنيت لأنه عقلنا ود من آدم كم سله رفوت يا ريشاي رفوت مع علاقتين إيش بج بج كام من قت التحابر ومع علاقت أبايا بج بج كام من قت التحابر هم شيء بس بتحابرت يعني
2: ملي كود كيدي ليك أنت إذا سني على كسب حالة حنك هو كنا كم سرك لبتك على بكك ها دور حتى بزرتبل ودور حتى تبدرتبل بس كيدي ليك
3: يا ريزيم انا بس قلوبي ليك وبس فمي ليك من ديكون اول الدنيا يعني حياه ملي ميزان عقيب تقلمي التاديك الهلايا سلس كترحل بديام على قتريكا الا نتعقب قرمه طبيعتها على فكا لبان وبقر مهله طبيعه بند تمام وبند سكر كريكا لا سلس كترح نايله ما يات كترس على بك وتحنك يعني اللي مفهوم تو بس
2: قسكو على بعض الله يا بربها يا جماعة أنا اللي نيجر هاشم فأفهم أنا اللي ذاتي يتفهم أنا كله كله أنا بس حال بعد هزاك لي إلا حالتي يكون سبحان الله سأل أسقط رتماي وقرمت طبيعة وأنا سألي مع المسؤول عليك يا جماعة إلا هاشم بس حيائي هلا نوصل أسألي أقول أبدا معروج اللي على وجهني ايوه لو بيحذر يكون انا مبلو بيحذر لهمه الا بس بارحنا منه الابو زين مرحبا
0: مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا ان شاء الله مرحبا بك
2: الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله

0: كيناكم؟
1: اه الحمد لله الحمد لله يبقى بخير.
0: ما
1: حشر. ميتم الله يمنع يا وسك يا.
0: ابي حذر.
1: آه.
0: من متعلوج وسك.
1: الله اكبر يتي بلا استغفار بلا اسم الله. ابا هيك اللي تعلوج ميتم حصلة.
0: ابي حذر انا بس انا ما علوجتني.
1: ها.
0: دلا اسك ساورت بقى سجنا.
1: ايوه.
0: هديتنا هنا برنها بتورت عبتني.
1: ايوه.
0: وانا اللي عرفت اقرا فرقكو.
1: آه.
0: لازم تكون قلنا ودي. من امر غلط يا ابي حذر.
1: دعمت دعري شاي دعمت. ساولا قيسو اولادنا واولاد قورنا. قلنا سجع والأتنايت يعني واجبته واجبته اتكم صلهوما امكر واقلوم لقبي اكتبت لنا فعوم امروم وفكروم للافعيح قلنا هبوم سنيتو سمعنا ليك
0: تمام
1: ان سدو الحلفة بيبر لكن كل الرسول سني يكون وقلقته بالمناسبة وحكومة ما يعني يعني تحذر منه الليت وتتفانى منه الليت يعني
0: سنة لكم يا حضر ايه ورأيكم حتى هلا
1: أيوة.
0: من هذا سمعني ولا في من نسأل كلكم
1: دهنتو دهن ابشر يبا ابشر بس لا سمعك قد ركبتو هذا احنا مقني ديتو مهلكا اول نفسنا يعني لقلنا صحيح واللي قورنا وقدامنا كله يعني لقلنا افهم وقلنا تفازيتو ساوى بالمناسبة اكان ديمقراطيتا سمعنا ليك
0: تمام
1: راكب وحاقل كله بلا كليب
0: أيوة.
1: كلهم يعني بحتى ان بحتى ان فناتاي لقلبوا للي تروتا تقدامر أزي اللوم لراكب أمريكا لراكب بس حام اللوم سينام وحيلات لقلوبهمكم هلو ده أمرو مشاعرنا اللوم قل لك أبو هلا قلو ها نفسهم ليتا ولا هليت اللوم قل رأو ولا بوم
0: سنة ما أنت سنة ليكم يا أيوة. أنا بس أدو بحذار
1: أيوة.
0: أقنعكم
1: أيوة.
0: وقل سلماما
1: أيوة.
0: قل فهمات
1: بس شكرا أتا يبا
0: شكرا
1: أتا تحد التفهمت لنبير
0: أمان
1: تعمل يلا دعو علي دعو علي يبا مرحبا بني شاي مرحبا يبا
0: مع البكير
2: سنو علام
3: مرحبا لك يا توليك
4: مرحبا
3: يا لطيف نجات من شغلاتك فوت الطباس تليكي
2: اللي هي بات جلسة ولا قوشة دراسات
3: رأيك انتي ده حالته اقليه وقلكي بيبروت نربونا علو هتاو حالا نقو هياب للزابو وفاق زر أهلو التعامري كلنا هم هيابات نجات توليك
2: حالتو ايه اللي هي بات سواكم قيسو لذي يقول نفع ما اكتبت وكنكم سألاتنا يا ماتري ايه
3: بنجات انت مع الامان بعد يا بعدكم من قبل افول باس مسل وانا بعي زابيك اقول لهم
2: الله سلوه ما حكي ان بريت والباس ما قلت بعضهم
3: ها
2: نبرا من دبي سوا انا بقول له والباس هنا يوم كفيه انت لكن بامان عبوتنا دراسات حز لك من قبل اقول لهم نفعهم هي بات هي بس
3: امانات نجات ولك نبرا حيل فايت تحب يلا اكتبت تنفعهم بس
4: لا كنت نزحت لكن دي بهلتو تحدي لها قال لها بلاش ليكن قال حساب دي باتو ازل لكن العيال سبت رسالتنا اللي جهرنا تحنوا على ايه
3: بس معالك لسنا معالك
5: اب ستل الا ولات لازم قلنس دايها اللي قلنا منت حسناتا قلت بقى لبان
6: انا هما بلي كنت لك حاجات قلنا ننفع كم أكتبت مثل قلناها بهلا قلنا دي يكون إلي نبرا وقلب بس عطي نفعل
5: أب ستل ولا تحطكم من تقبي كنو يوديكم لكن دحان رئيتكم اللي
6: سبحان الله أنت ما تهاجي لكي ولا تحكي ولا تحكي مفرق بر حتى يتن مامي ما تهاجي هي جانين ناشة تهاجي
5: أب ستل أنا جناي أناني من شرفي وعلو
7: السلام عليكم يا وعد كميل
6: مرحبا
7: سلام
6: عليكم سلام مرحبا
7: كميل.
6: مرحبا
7: مبسوطين ادوي سلام متواصل يا
6: ارحب
7: ها
6: ارحب
7: ادبكيت
6: الحمد لله
7: اخبار
6: حبيبي تفضل
7: ها مرحبا مرحبا
6: قول لي
7: تفضلك يبقى قفل لكم
2: الحمد لله
8: يلا انا فجعكم سبحان الله بالله باكل بيتكم واسواتكم سن نقول على دحنتم
6: هذا انا الامس التل ما تملكنا بي من يدك انت ورد حتى أترك سوا تتكره لي أذن بس بلا نيد مدكة لازم لأدام ودي هلق نيد يقل هلا أنا هذا بلا نيد ولا حاجة لنا فعني دقل بلا ليكم
2: أقونا يقلس دي حزا لما لكن ناكلين كم تقل الأمر
8: سبحان الله قادر يا جماعة الكير هدو هدو يعني انتم مسلت هليكم تتبوصل ليكم ما تعطاكم هليت يو
6: بو بو بو حدا هرماتي أبي مسلي هلينا وروتها قبيش عبت الله امستلني بيبرت بلي وانا بيبروت لا تحزيني يبلا
8: دحن دحن كميل دحن انا اول بس يعني قروا افهمكم الليكم سمعونا الليكم انبالكم من واسو بلاك الاسر كل الادام بلاك الا بس عطت الليتا اذا يعني حلنا الليتا بس يكون حلنا اللي يا جماعة
2: كميتو
8: تمام تمام دولدول قلنا ولادنا نرشدهم هلينا تنبل ندبرهم يا جماعة الكل إلا تتبلع وتستة ولباس وليتا مهم يكونين قد تأمره قلنا درسائلك نفي مكر ونفسيا الداليوت الحزلة درسائل ساوات لتكري
6: أعدار أنا ما لا تقلب لي أنا سمعيني مستل اتقد حدار ولا الذي كان كل هبات ومن تبليني نكمل قبلك وكل رؤسه حال لكن ما تعنا قلت امرك
8: دحن دحن دحن يا جماعه الكير حكومه ما يعني الا تبذير اللي خلقتكم تند امر تحذر منه
6: ايوه
8: ساوهي ساوهي قلنا امروا لبنا ام كله ومدرستنا يا حياه ثبت اللي انتم ازاي يعني لطفنا تكتبت امرنا يا للاواسع وافكار للاواسع والتدراسه تجلس ديالك عدر لطفنا يعني علم تركب من لا تقدر قولوا ان ذهبكم صار حوا عنديكم لباس وانا برو اللي تهدي بيتو تعذبوني يا جماعه الكير
2: انا متحسنات قريت بحس بعلكم ازا لكن دحن نبراهم وسيفاهم حكومه اللي تقولوا حنا منين نتطلب أدالي والدمير الحيس وقلنا أيدهم بنا أجنيتنا دول قيسو لا بعد لكن حكومة اللي تقول
8: بس الله يرضى عليك ريكم ستن إلا مفهوم اللي تقول اللي تحزلها الله لا تبلع وتستة ولا علم بعبيه ناسو حكومة الدوليته اللي لكن هناكم والدين جنانا أننا تبقس لا تقول نركز لبنا زيادة أمرو للأفايح والتم مدرسات لصديو هتو قل لك بقى بديبو لوسوق ناينا
2: أيوة.
8: تيكوان كلها على جاهزة على
2: أيوة طب ستر قدوم أنا عفو مني سامحوني
6: سمح لله سمح لله تناي خلاص قلت فهميكي وحدارنا بارك الله فيك ها أدوم ستر نيجي استمع كتبت كتبتك النزال
8: تمام تمام تمام أسنى اتفاهمنا ما تفاهم سنيت يا جماعة الكير أزال شيء المهم حنا كلنا يعني بطت قدرنا اللي فهم اللي كل لما اجتمعنا وشو عبيهو واترحنا كم سلسابك اقلني دبنا هذا نوص انا ريكا
1: حنا حقو كنا تفاهمنا انبسطكو والله انبسطكو الحمد لله رب العالمين ايوه والله ايوه

0: سلامتنا تقبلوا فنونا أبي مكتالة تركبوز خبركم تعذبتنا كمي تمسيو ساعد شعة تأخيلون ولوم سنبت عسرت خلال تحملس تلالو هاقراون أهقراون زيناتات حيزلكم كريبا زلخو روبي البرختي لمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندار استزيانا فيلم منسر حرشة هاقراو بوليسي قططر مقبي من المعبال زعلم عودة زتا بسمرا وديبو فستيفال إيرتروين نبرتي جرمن بعصر تحلن عصر تخلطن حملة أبي فرانكفورت بوعوع منفس تخايدو كوليج سنفلت أتماي نفحي بشدوشت عودة تازم هاروم سلستم إيتم هارو بديغري أمريقو أميركان إيران حدش مل واطنة كعتات كم زكايدا مع كنازيانا كاليحن روسيا بقداي كينات يوكرين قبل علي هجرات معراب امنت كم زي بالله دقيمة انتيرا اسرائيل ابي سوريا وتهدراوي هلاوات تسفح كم زله تغليتو زرزر زينا منسر حرشة مس علما ودب مقبن حرشان بوهاد هقراوي بوليس قططر مقبن معبال زعلم عورزته بعسر تحمله أبسمرا أكانيعوم أب منسر حرشة وانا الاريكتر كفلي أورغلوات حقاقاتن قططرن أتو تخلق مسقنا أبسمع مخفة قال اتي عورزته مغطلتان امن كورن عنا اتي أبزحل فعمتات ككايت سنحه نخلوهم قداي دحنتن قططر مقبن زمن قطم أكلات واحدك هقراو بوليس قططر مقبي نيمن داف عليمو كم التودب حبيروم ازي مس علما ودب مقبن حرشان كمون مس هقراويانن هقراويانن اما خرتي تواهيدكا زين الدف زولو بوليسي ناب هقراوي حق مقبي زمن رحمخانو اتو تخلقاب وسيخو قليتوم وكيل علما ودب مقبن حرشان اب ارترا ميس اريليلا قليني بوغانا انقستي ارترا وحسنتون مأزنتون زحلو وسرعات مقبي نموداد نيزقب روزولو تعرن توفاينتن دحري ممسقان اتي زين الدفزولو بوليسي كنيو تكنيكا واقداسنتو نهزبي وحس مقبي نمقراب زعال مسلو زخنة اب ملو سنسلت مقبي نزركبو اكلات زقدس مخانو ارديام مسرح من داف نزحلفو استراتيجيكا واقباب دحري مزرزار اما فتسام توك سابز بتسح دقف علما ودب مقبن حرشان كمزي فليو ارقاقي تام أبتي عورزتن هلو كنتات سرعة قططر مقبي أبي إرترا كنتاو تنتنا حق مقبن سرعة قططر مقبن كمون ألم لخوية مكرتات بوليستات قططر مقبي بحقراويانن أهقراويانن كإلاتاتن أما خرتن كاريبوم فستيفال إرتروين نبرتي جرمن تمالن لومن أبي أوفنهايم فرانكفورت بوعو أهقراومن فستخايدو كفتو بطاز بطحنا تحستو بملقع تبصار تواهير اللو أنقصهم تخلويني كغربوهم
1: بعصر تحر حمله بأمباسادر إرترا أبي إطاليا أتو فسحة إمبيتروس تخفت فستيبال إرتراويان نبرت جرمن أب فرانكفورت بوعوع هقرا منفس تخيدون أبزي نخلطة معلتات تغطله معروق هقرا ومتخخب كاب ملا جرمن كالوت هقرات إوروبا نزموتو إرتراويان كم اون عرمس تقبرو لهم وطاتنياتات ترخبلو عمتاوي هقرا ومتخخب كما وداسات بهلاوي مسنار الأوتات زت منسيات سنتباوي مدبات سمينار كشت تساناتن كالن زت قلل نيروم أبومبر محبركومات إرترا أب جرمن أتو يوهانس رؤسوم فتسام قديات إمباس إرترا أتو يوهانس ولدو حلافي هزباون كومون قديات أتو طعم هيله كومون أبومبر شماق لبعلات أتو حدش قويت أم أبزس معوكال نترا فستيبال أب تمرة زيقاتاتن مدل دال هقراوي حدنتن مخوص كواسن معك أبن بهلن من النتن كومون مول راس تاريخن تساتفو زيقاتات أب هقرا مرباتن قليت أم نساتو ماسعيبوم ان عوات نايزي فستيبال عبركوتو نزقبورو زيقاتات بحفشا ندق عن السيادة ما بفلاي موغي سوم أمباسا درف الساحات ين بيتروس أبزك كايلو سمينار أبهلو كونتات هاجر بمنصر زباون علماون وعالتات دحر مبره ترام حبركومات أب هاجر مدبات نمعزاز كسر راح تاويعون أب موداتا بمغنيات فستيبال أبستو ودبه وددرسو نتحف نستعوتو شلمات تعديلو نايلو معامد فستيبال كابير ترا بزخدت هوبات دمت أويانن موزيك انياتاتن زحاقفت قجل بهالي بزغربت مدب دميقون يروم
0: نابكال زيانامس إنسجر ኮሌጅ ስነፍልጠት ማይነፍሕ እውን ብ6ዱሽ ዓውድታት ዘምሃሮም 300 ተምሃሮ ትማሊ 11 ሓምለ ብዲግሪ ኣመሪቑ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ጋዜጠኛ ዳንኤል ወልዱ ዘዳለዎ ዜናዊ ፀብፀብ ኣሎ እልልታ ሃብተ ማርያም ክትቐርቦ እያ
2: ኮሌጅ ስነፍልጠት ማይነፍሒ ኣብ ዘካየዶ መበል 19 ስነ ስርዓት መመረቕታ 49 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 300 ተምሃሮ ብዲግሪ ኣመሪቖም ምሩቓት 54 ብስነ ህይወት 70 ብስነ ቀመም 30 ብስነ ምድሪ 59 ብስነ ሕሳብ 44 ብፊዚክስ 43 ድማ ብስታቲስቲክስ እዮም ትምህርቶም ዛዚሞም ዲን ናይቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ገብራይ ኣስገዶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ቁፅሪ ተመረቕቲ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ3 ሚታዊት ካብ ናይ 224 ድማ ብ15 ሚታዊት ዓብዪ ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 18 ዓመታት ብጠቕላላ 4441 ተምሃሮ ብዲፕሎማ ከምኡውን ብቐዳማይን ካልኣይን ዲግሪ ከም እተመረቑ ገሊጹ ናይ ክብሪ ዕዱም ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረ ስላሴ ብወገኑ ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ስሩዕ ትምህርቲ ዝቐሰምዎ ፍልጠት ብሕጂ ኣብ ስራሕ ብተመክሮ ብዝድልብዎ ብልሓትን ጥበብን ተጠቒሞም ማዕረቲ ታሪክ ዘሰክሞም ሓላፍነት ተመራመርቲ ተባላሓቲ ቀየስቲ ጎደና ልምዓትን ናይ ስራሕ ጆጋኑን ከምኡ ውን እሙናትን ምቕልላትን ኣገልገልትን መራሕትን ህዝቢ ክኾኑን ብታሪክን ባህልን ሃገሮም ክሕበኑን ናይ መንግስትን ህዝብን ሓደራን ትምኒትን ምዃኑ ሓቢሩ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ናብዚ ደረጃ ንዘብቅዕዎም ኩሎም ዮውሃና ድሕሪ ምባል ዕለ

0: كان رواحتات قال قال كله كله من جناي قال قال ويكاناي او قلتي قال اكاتي ديزاين اكاتي عند نغريت تي ديزاين فلالي قال لي تحت مريت صراح قال لي لعل مريت قال لي خاف فرقه فرقه فرقو اكالو لعل مريت فرقه اكالو تحت مريت مسكوناتات ايرن مستخوناتات ماي تعينت من جناي بحرياوله دوحي مش كوم عينتي فالاليتي استايس لازيت ماتريال ناي داجستر بهال ليكا قلقل ليكا مالتي نعوز فلت كانتي تي تكنولوجي سرح كسرح ران قبل دخل كان فلتت ليكا مالتي
1: ጋዝ ካብ ዒባ ናይ እንስሳታት ወይ ገፈል ናይ ኣትክልቲ ዝዳለ ካብ ኮነ እምበር ሓደ ሰብ ከብቲ ወይ ሕርሻ ዘይብሉ ክንሱ እሞ ድማ ኣብ ከተማ እናተቐመጠ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ቦታ ተጠቃሚ ዝፀዓት ማለት ባዮጋዝ ክኸውን ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ክልዓል ግድን እዩ። ኣብ ከተማ እውን እንተኾነ ካብ ቀልቀል ናይ ሰብ ወይ ተረፍ መረፍ ናይ ክሽነታት ክዳሎ ዝከኣል ከም ዝኾነ እዩ ኣቶ ዮሴፍ ገሊጹልና።
0: ዋላ ናይ ሬስቶራንት ተረፍ بزح بربر سقاب زي هالو ناي حملتي ناي بوردرا ترف ناي كشينا قحف قطلة مزليو ناي كاولو كاروتي نرويها قرد دابيلكا تتكمز لازي عب ملو عالم بسرح زولو عبوالا بكتمايو

سريدوم. وزيت هجروا ملك قفتنا كلا درجة ماتريك عمت تمرتي كل تشحن عسران حمشتن كل تشحن عسران شدشتن بوقعي تنجروم. منيستر حرشا هجروا بوليسي قطط المجبين من معبال زعلمة عودة زتا أبسمرا وديبوم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 13 من يوليو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثاني. الإعلان رسمياً عن نتائج امتحان الشهادة الثانوية. ورشة عمل لتطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. في الأنباء العالمية، أمريكا تضرب مجدداً وإيران تهاجم دولاً خليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين صادرات الهيليوم مؤقتاً يهدد التكنولوجيا العالمية. والهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. من العناوين إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي برقية تعزية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر، معربا فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير الوالد المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني. وأكد الرئيس إسياس أفورقي في برقيته تعاطف حكومة وشعب ودولة إريتريا مع القيادة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الأليم، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الفغيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سمو الأمير والأسرة الكريمة والشعب القطري جميل الصبر والسلوان. كما نوه فخامته بالدور البارز الذي اطلع به الأمير الوالد في ترسيخ علاقات الأخوة والصداقة بين دولة إريتريا ودولة قطر، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب.

للعام الدراسي 2025/26. وأوضحت مديرة مركز الامتحانات بالمعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث الدكتورة بسترات قبرو أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 21,561 طالبا وطالبة، نجح منهم 4,831 طالبا بنسبة 22.4%، وتأهلوا للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم، مشيرة إلى أن نسبة النجاح كانت متقاربة بين الذكور والإناث. وأكدت أن الطلاب الناجحين سيوجهون إلى الكليات المختلفة وفقاً للوائح الصادرة عن المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث، داعية إياهم إلى الاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية لما تتطلبه من أساليب دراسة تختلف عن التعليم الثانوي، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح الأكاديمي. كما حثت الدكتورة بسترات الطلاب الذين لم يحالفهم النجاح على عدم فقدان الأمل، مؤكدة أن الفرصة لا تزال متاحة أمامهم لإعادة التقدم للامتحان في الدورة المقبلة، داعية إياهم إلى مواصلة الدراسة والاستعداد بشكل أفضل. وكان امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025/26 قد أجري خلال الفترة من 16 إلى 22 من مارس من عام 2026 في 17 مركزا داخل البلاد، إضافة إلى مركزي جدة والرياض في المملكة العربية السعودية. وشكل الطلبة النظاميون 89.3% من إجمالي المتقدمين، بينما بلغت نسبة المعيدين 10.7%، فيما تجاوزت نسبة الطالبات 48% من إجمالي الممتحنين. تشير البيانات إلى تحسن في نسبة النجاح مقارنة بالعام الدراسي السابق 2024/25، حيث ارتفعت من 19.8% إلى 22.4% خلال العام الحالي. نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ورشة عمل في العاصمة أسمرة في 10 يوليو بهدف تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية بمشاركة الجهات المعنية والخبراء الوطنيين والدوليين. وأوضح المدير العام لإدارة الخدمات القانونية والرقابية بوزارة الزراعة السيد تخلأب مسجنا في كلمة افتتاحية أن الورشة تأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، وتهدف إلى توحيد جهود جميع الجهات ذات الصلة بسلامة الأغذية والرقابة عليها، تمهيدا لإعداد سياسة وطنية شاملة في هذا المجال. وأشار إلى أن السياسة الجاري إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة وبالتعاون مع خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين ستشكل أساساً لإعداد القانون الوطني للأغذية يعزز منظومة الرقابة وسلامة الغذاء في البلاد. من جانبها أشادت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيدة أرييلا جيليني بالجهود التي تبذلها الحكومة الإريترية والتزامها بتطوير نظام غذائي يضمن السلامة والجودة، مؤكدة أن السياسة الوطنية المقترحة لا تقتصر أهميتها على الجوانب الفنية، بل تهدف إلى ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين، بما يجعلها ذات أهمية لجميع الجهات العاملة في سلسلة إنتاج وتداول الأغذية. وأكدت ممثلة المنظمة استمرار دعم الفاو لمراحل إعداد السياسة الوطنية حتى استكمالها، مشيرة إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وشهدت الورشة تقديم عروض فنية تناولت واقع نظام الرقابة على الأغذية في إريتريا وتحليلا لإطار القانوني المنظم لسلامة الأغذية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في إعداد وتنفيذ سياسات الرقابة على الأغذية، وذلك بمشاركة خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين. نظم بمدينة فرانكفورت الألمانية مهرجان الإريتريين المقيمين في ألمانيا وسط أجواء وطنية مميزة بعد افتتاحه في 11 يوليو على يد سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيسهاتيون بيتروس. واستقطب المهرجان الذي استمر إلى يومين مشاركين من مختلف أنحاء ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب ضيوف من جنسيات أخرى، في تجمع وطني سنوي تضمن برامج وأنشطة متنوعة شملت أجنحة للجاليات وعروضا ثقافية وتراثية وحوارات شبابية وفقرات فنية وندوات وبرامج مخصصة للأطفال، إلى جانب فعاليات أخرى. وأكد رئيس اتحاد الجاليات الإريترية في ألمانيا سيد يوهانس رؤسوم والقائم بالأعمال في السفارة الإريترية السيد يوهانس والدو ومسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد طعام هيلي ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان السيد حديش غويتوم في كلمتهم أهمية المهرجان في تعزيز وحدة الإريتريين وترسيخ روح الانتماء الوطني والمحافظة على الثقافة والهوية الوطنية ونقل التاريخ والقيم الوطنية إلى الأجيال الجديدة، فضلا عن تشجيع مشاركة أبناء الجاليات في البرامج الوطنية.
وفي ندوة أقامها سفير إريتريا لدى إيطاليا سيد

هاتيان بيتروس استعرض خلالها المستجدات التي تشهدها البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا الجاليات الإريترية إلى مواصلة الإسهام الفاعل في دعم البرامج الوطنية وتعزيز دورها في خدمة الوطن. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في مسابقة الأدب التي نظمت بهذه المناسبة، كما تميزت فعاليات هذا العام بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة تراثية قادمة من الوطن أضفت بهجة كبيرة. تخرج 28 موظفا حكوميا في إقليم القاشبركة بعد استكمال برنامج تدريبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية أقيم بمدينة بارونتو واختتم في 10 يوليو في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة المعلومات وتحسين آليات توثيق وإدارة البيانات. وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت أسبوعين موظفون يمثلون إدارة الإقليم وهيئة الغابات والحياة البرية وهيئة النقل البري وفرع الثروة البحرية ومفوضية الثقافة والرياضة وخدمة المياه إلى جانب فروع وزارتي الصحة والتعليم. وأكد المدربون أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية في رفع كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية، داعين المشاركين إلى الاستفادة من المعارف والمهارات المكتسبة وتطبيقها في مختلف مجالات عملهم بما يسهم في تعزيز دقة البيانات ودعم عملية التخطيط. من جانبه أوضح حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري في كلمته الختامية أن التدريب يأتي في مجال يحظى بأهمية متزايدة، مشيرا إلى أنه سيسهم في تحسين جمع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة المنفذة في جميع المديريات الفرعية بالإقليم بما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجددا إطلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج. وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 من فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات. وجاء هذا التصعيد في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة. وقالت إيران إنها أغلقت المضيق بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به، مضيفة أنها أخرجت سفينة أخرى من الخدمة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية استهدفت 140 موقعا عسكريا إيرانيا من بين أكثر من 300 موقع ضربتها خلال 3 ليال من الهجمات في إطار مسعى لإضعاف قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحريا. فرضت الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمي وصناعة التكنولوجيا المتقدمة وسط تداعيات الحرب على إيران واضطرابات أسواق المواد الاستراتيجية. وقالت وزارة التجارة الصينية والهيئة العامة للجمارك في إشعار مشترك نشرته وكالة الأنباء الصينية إن الحظر دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه استنادا إلى قانون التجارة الخارجية الصيني على أن يعلن لاحقا على أي تعديلات على القرار. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه أسواق الهيليوم العالمية ضغوطا متزايدة بسبب اضطراب الإمدادات، إذ يعد الغاز عنصرا أساسيا في العديد من الصناعات الحيوية وفي مقدمتها أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. في النبأ الأخير، رفعت الهند ونيوزيلندا علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية وحددتا هدفا مدته 5 سنوات لمضاعفة تجارتهما الثنائية السنوية، وذلك بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون. وأسفر الاجتماع عن 18 نتيجة ملموسة من بينها توقيع 10 اتفاقيات من أبرزها خريطة طريق لتوسيع العلاقات خلال السنوات الأربع المقبلة وإطار عمل لتعزيز التعاون البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادي واتفاقية دعم لوجستي متبادل بين البحرية الهندية وقوات الدفاع النيوزيلندية.
وأشار بيان مشترك إلى أن مودي ولوكسون تبادلا الآراء بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي، مؤكدين التزامهما المشترك بمنطقة حرة ومفتوحة.

ومزدهرة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثاني. الإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. ورشة عمل لتطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. أمريكا تضرب مجدداً وإيران تهاجم دولاً خليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين لصادرات الهيليوم مؤقتاً يهدد التكنولوجيا العالمية. والهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكراً لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء من تلفزيون دولة إريتريا. نحن معكم على الهواء مباشرة كالعادة، مختلف الأغاني العذبة إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله تكونوا من المشاركين في حلقتنا لليوم. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقتنا لليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة إن شاء الله، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبركن انت خطة تلتي مدبة التلفزيون إيرتراب في الليد ما تخطة تلتي مدب هلو دبيوة إنه هو كم توتر جمعة النقبرة مدبكم مدب هلو دبيوة بغطة كاب تلفزيون إيرتراب نحيزنا لكم قريب نازل لنا كم وترو زفل عليو درفتا زفل عليو طعم زي ما تحيزنا قريبنا لنا مالتيو بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي حمز الله أوتوتا تلفوناتنا عسد خلطة إيسان أربعة حمسان أربعة كم ون عسد خلطة إيسان أربعة سبعة أربعة كم تلمود دويلكم مدبنا كتساتفو بخبرنا عدم كم تزبل كوز تفعل عليه درفتاتي نحيزنا قريب نازل لنا قدام يتم فلمي درفنا نيلوم عنتي ناي دمتاوي قديم دمتاوي عثمان عبد الرحيم كتكوني ماتي فقري عور أمينة بقى نيلوم عنتي مدبنا هنكفتنا من كتتالكم أي فلينا السادة المشاهدين. حنفتتح اليوم حلقتنا بأغنية للفنان المخضرم عثمان عبد الرحيم فقري عور أمينة من الأغاني الجميلة جدا، حنتابعها مع بعض وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، خلونا نسمع الفنان عثمان عبد الرحيم ونرجع، خليكم معنا.

0: كنا مع الفنان عثمان عبد الرحيم. سادة المشاهدين، أول أغانينا لحلقة اليوم، وخلونا نستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. حرين بارز هبركم تعزبتنا كعبد المتقاوي عثمان عبد الرحيم. نبت تليفوناتكم كن ملس تليفون مزياتنا. لا هلو هلو هلو هلو تليفون مزياتنا لمس لنا تزيت قاقي. هلو
1: هلو
0: هلو دبي، مرحبا. من قبل
1: منير كابتا سني
0: حابين حراي كم يوعي الكام منير؟
1: سلام سلام اليوم شو احد من انا راح معكم
0: هو تبوق يا كان قاعد اول كتفضل
1: هو ما جمرت انا قبور بريزنتي جا صورغي
0: حراي
1: نحايل تاع مكلخان
0: تمام
1: كون نكذاوتنا بقدامنت ميناس ميناس تاغاي تاغاي مس سبيتنا سنت مسدكون
0: حراي
1: سامييل بوكشو سامييل سايد بوكشو تيميس سبيتون دكون
0: تمام
1: مس راوا تخلي مس حطا سلام تخلي مس دكا الصدر
0: هراي
1: كمون فرويز مس سبايا عبد الابراهيم
0: تمام
1: كمون نهواتين عزيزة منيرة ابراهيم عزيزة ابراهيم
0: هراي
1: مساعدة الصائم

0: تمام.
1: نعم
0: هالراي
1: كمون مترحس
0: هالراي
1: مترحس بابل
0: تمام.
1: نقول له هذي بابلون
0: هالراي
1: بدأوتنا
0: تمام. هالراي
1: نعاقل مسارة سغن
0: هالراي منير شكرا يأني لنا كلهم سمعوا خلوا يأني لنا
1: يا ندابك
0: هالراي هالراي منير شكرا يأني لنا بدعمنا أنا مسجنا كان منير كان أي تليفون كمان الله تنا. هلو هلو هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا مرحبا
2: هلو
0: سمعك كل أخو من قبل
2: هلو
0: سمعك كل أخو من قبل
2: هلو
0: هلو
2: هلو
0: معلش تلفون لا تناقن كم زرد أنا دولا تسمعني يا زلا. هلو هلو هرين بعد خبركم تعذبتنا تلفون متياتنا تاني حاجة مرد داينا مثلا نسينا تقاري تقلا معلش. نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين ونحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج ألو دبي ونحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. نحن دائما حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. زي ما قلنا لدينا مختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإريترية وأغنيتنا التالية حتكون أغنية باللغة العفرية للفنان عبدو. حنسمعها مع بعض وحنرجع إذا ما إجانا اتصال حنرجع خلوكم معنا حرين بعد حواركم تعذبتنا. دقيمنا خم تقديم نازل لنا يوم مدبكم مدب حلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إير ترين حيزنا لكم قريب نازل لنا مكتتالكم تسعت فهم دم أي فلنا نابلنا نبزات قتل زلا در فينا قن قدمي تليفون مزياتنا الله نقبله. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا من قبل
1: منير كابابيلون كان عايز أكل لغزات
0: منير حراي تفضل منير من رسيع كذا
1: جم قذاوتنا أنا ترى لنا مدى ياسو
0: حراي
1: مستبيت مزدكون
0: تمام
1: نعمان ياسو هذا درس الركب
0: حراي تمام
1: نترحس نعديم نايزجي
0: حراي هراي منير
1: إلسا هايلي
0: تمام
1: نقول لهم قداوتنا نعاهم
0: هراي نزيهم كلهم رسيع كيوم
1: هو عمر في أصل ذاته رسيع النسنة هراي
0: شكرا منير يأني لنا كلهم سميع محمد بس
1: فكبر إزقامن كاسي تيرناس
0: هراي
1: نقول لهم قداوتنا
0: هراي شكرا منير يأني لنا يا أني لنا شكرا كلهم سمعوا محاخون تسبق قبر منير إن شاء الله كم تقديم مزبلكو زات أطل زلا درفي درفي بوغانقو عفاري حتكو أني دبت أو عبدو داني سكاي حبيرنا هنسمعينا كم تزبلكو دم بقطة مسحهم سلزلنا بزن أم موسكو التلفزيون نازل رأي خمز اللواء أطلتاتنا بيلكم دولكم أم مدبنا كتساتفو تساتفو خوم أي فلين ناندبلنا حبيرنا نزا درفو مهون سمعه ملسكمينا مسانا تنحو

0: الفنان عبدو أغنية بلغة العفر. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو، تلفون لا تنام لأن هلو هلو
1: هلو سمعك الله.
0: هلو سمعك الله. أنا وين من قبل؟
1: عبد الواسع سعيد نوري بعرف لنيامو.
0: هالراي كم يوعي لك عبد الواسع؟
1: ما يوعي لكم.
0: الحمد لله، تفضل.
1: مرحبا، مجمل يا عفو سلامتا.
0: هالراي غني لنا عبد الواسع، شكرا لك.
1: بمغتا نقول له هزبو اللوج.
0: هالراي
1: بهلا كان خبابي جزاو تيزلو مريم عثمان.
0: تمام.
1: فاتنا عبد الواسع.
0: تمام.
1: يروم برهاني.
0: هالراي
1: حياة جمال.
0: تمام.
1: ولادي سيد بلاد علي.
0: تمام.
1: ودي هدوان سلكو.
0: هالراي
1: نتعزز هنا ودي حافظ عبد الواسع.
0: هالراي
1: قموخة إيلين.
0: تمام.

0: الجنسية برها.
1: هالراي.
0: لك
1: شكرا عبد الواسع، شكرا،
0: مرحبا.
1: الله يخليك، مرحبا. هذا بارز خبركم تعجبتنا كم تقدم مزبلكم استفلا ريدر فتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا دس تحسنا دسك بلكم تسفان قبلنا دما تليفوناتكم تزين مزينا نبزا أطيلة تسعب زلا درفينا هب لكم درفي من إسي مرام من إسي مرام سودانويتيا نعرب درفيها هتقرب لنا أزياد عمت درفيها نبعلا وانتا دمز قويت أزياد اسكتب لك معتيا حابيرنا هنسا معينا ما تليفونكم تزين مزينا كن ملسينا مالتيو وي تليفونكم قبل تليفون مزياتنا الله. هلو هلو هلو السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، أغنيتنا التالية حتكون أغنية سودانية بس عندنا اتصال. هلو
0: هلو أحمد كيف عثمان؟
1: مرحبا حمي وعلك
0: كيف حالكم؟
1: أحمد الحمد لله، تفضل قتل.
0: سلام معك.
1: هراي شكرا.
0: سلام كلهم إرترايان عبد الجد نورو.
1: هراي
0: سلام أنا كلهم هزبي روتا.
1: تمام
0: كاب نوزو أسمت.
1: هراي
0: نقولهم ثلاثة ساعتين زوريا.
1: هراي
0: نقولهم هزبي أرترا ويسن دقن زنورو.
1: هراي شكرا يا أحمد. شكرا الله يخليك، مرحبا. ميغني الله كمان تزي تقاقي تلفون اللي تنمس لني حرين بار سادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا أغنيتنا التالية حتكون أغنية عربية للفنانة الجميلة مرام، خلونا نسمعها مع بعض ونرجع زي ما قلنا نحن في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، خلونا نسمع الأغنية هذه وحنرجع، خلوكم معنا.

0: سادة المشاهدين، أغنية جميلة جدا، أغنية سودانية جميلة جدا، ومنه رجعنا لكم زي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12 24 74 و 12 24 54. حنكون في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. لدينا اتصال أيضا. هلو
1: هلو سعاد.
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سعاد كيف أنت؟
0: جبا الحمد لله. من قبل؟
1: جميلة شاوشة.
0: أهلا بك يا مريم، كيف حالك؟
1: جميلة شاوشة لك.
0: أهلا بك يا جميلة، كيف حالك؟ تفضل حبيبتي.
1: الحال الحمد لله سلام. الحمد لله.
0: طوالي جمولي، تفضل حبيبتي أطلي.
1: قد عملت نقو علي ريمان ريدوان
0: راي
1: عاش عباد مان والعديتي نحواتي عبدين سيد اللو إبراهيم سعد نصر الدين جمعة سيد حوي زينب سلمان ندك حوي دما هيثم آدم ربلة حسين
0: هالراي
1: وانا عقي وانا سعاد أحمد.
0: طيب حبيبتي أنا شكرا هالراي
1: وان عمر جدريس وان حسن بركات.
0: طيب هالراي
1: نخلهم غرباء بالسنة.
0: تمام
1: كمون محاذتي كلن أبوشتن وزعان ركبة
0: هالراي
1: كل طعمات أي كتما جندا أقوشهم وأنت ركبو دك ما يسكمهم
0: هالراي. تمام
1: بدرية
0: هالراي
1: مسدية خالف خديجة.
0: تمام
1: ونيوردا دمان نيوردا داويت عبد الكبابي محبار تركب مسودا ناود ميناس عبدهم.
0: تمام
1: وريمان سلام تبلك الله.
0: هالراي شكرا جمولي، شكرا حبيبتي أنا سلام قبل
1: ونبي أشكالو ترحات سلام تبلك كلن.
0: تمام شكرا حبيبتي أنا شكرا
1: الله يخليك. نظرنا بعض السجاجور وندم ما قدام نسمعهم.
0: نعم سمعوا خلوا وشكرا حبيبتي أنا أني لنا جمولي عاملني مدبنا. شكرا حبيبتي أنا
1: مرحبا السلام.
0: هلا يبارز هوركم تعزبتنا كم تزبلنا زفلل زتفلل يطعم زي ما تاتي نحيزنا لكم قريب نازل لنا كم وترو بقطع كاب تلفزيون إيرتراح أمسخ مالنا مدبنا مدب هلو دبي وحيزنا مالتيو بزن أب موسكو تلفزيون زرايهم زلو أوتتا تلفوناتنا دويلكم أب مدبنا تساتفون دابلنا تلفونكم كاب زي ما تزنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفي خب لكم مالتيو قطيلة تسعب درف دما درفي ناي دمزاوي دبساي محاري كافتي أقدم زي تدرف درفتات مالتي درفنك أدم لنا نزخري نمت زوينا مالتي هاب أخت كونيا بس تليفون متياتنا الله. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا سعادة كمي وعلكي.
0: الحمد لله كمي وعلكي من قبل
2: مسكن أنا إلسا بال.
0: هالرأي إلسا حبيبتي تفضل حبيبتي.
2: الرأي نودي زبن فس.
0: هالرأي
2: نهر مونغوالي مسبالة ريمنا.
0: تمام
2: مي إل ودي عاد إنجليز دلو يمي.
0: هالرأي
2: بعل بيتها نهر مونغوالي مرهوي أمينة.
0: تمام
2: بعل بيتها يتهر عثمان.
0: هالرأي
2: غوالي الأربعة شمان تندل لبارونتو.
0: تمام
2: منى طاهر.
0: هالرأي
2: حتى يا بارونت الله مصدق أبرهان أخبرهاب.
0: تمام
2: يا حواتي أوك زلو مرهو حوي مصدقو.
0: تمام
2: حفتي مصدقا.
0: هالرأي
2: إذن حفتي مصدقا.
0: تمام
2: مر حفتي مصدقا.
0: هالرأي
2: دانيال حوي كشي مصدقو.
0: تمام
2: أبوين عدين كبراب لقصتن كا رحص وعبزي كرامات قلو الكرامات أبسحنا بلو.
0: هالرأي
2: عدي نعخن نعخذ الرخبتن كا يغني اللي بلا
0: سمعوا خلو كلهم يغني لنا. شكرا إلس حبيبتي يغني اللي
2: رايح حلالي. مرحبا
0: مرحبا طب شكرا حبيبتي مرحبا. هراين بارز خبركم تعزبتنا هم قديم زبلكو كيف تحدش قربتين قد ندحريت ملسيلنا كافتي ناي قدم قدم بلوز تدرف درفتات سكينا وخن ملسيلنا زخرتاتنا هنحدس بمبال ناي دبساي محاري سبر حقوق ربعت بالدرفينا دارينا زلنا زات تسعب زلا خطكون يا مالتيو حجونا عاد خطاتي نحن ملسكمينا مسانا تنحو

0: A ver, pues me dejando el tren.
1: جبوه الحمد لله، تفضل قرماي.
0: بمجمر انا ابات انا بلد دبي وبملوكم.
1: هالراي أني لنا شكرا، كلهم سمعوا حلو.
0: قاتل اجين دا اتركه ابراهيم اللي هاي ليه
1: هالراي
0: ابغى تدركه ودا بين الرغسه
1: تمام.
0: اجين دا اتركه اركي تواس اي مانه مبراتو
1: هالراي
0: ابس مرة اتركه ودو ناتو يم مبراتو
1: تمام.
0: ابس مرة اتركه سناي مبرات يمانه
1: هالراي
0: أبين لا أدركه بزواو بوليس عمر عثمان
1: تمام
0: أبين لا أدركه بعد بيت خديجة حمو نور
1: تمام
0: أبين لا أدركه ودو خالد عثمان
1: يا الراي
0: أبين لا أدركه محمد علي عشرات
1: تمام.
0: أبين لا أدركه صقاي برهم مشابر
1: الراي
0: وزا ترى في عندي لنا
1: شكرا قرماي يأني لنا، نحن همان مسكنا
0: الله
1: كي يأني
0: يهلا
1: لنا. مرحبا حرين بارز دفركم زي خبركم تخطى تلتنا قد إلا تسعب درف درف بو أنقو أخونا ما يحطكون كل جزي كافتن بهيراتنا حوسو سابلنا إنه الجزي مدبتنا هنا أربو إن مرد مالتيو قد إلا تسعب دم بو أنقو أخونا ما زي تدرف الدرف يحطكون مالتيو تليفونكم تزيين متين حابيرنا هنسمعينا. يبدو أن حنخرج فاصل غنائي أستاذ المشاهدين، الأغنية التالية حتكون أغنية بلغة الكنامة زي ما قلنا سابقا، نحن معاكم ومختلف الأغاني والألحان العذبة بمختلف اللغات الإريترية بكل القوميات الإريترية طبعا. نحاول ندمجها في برنامجنا، برنامج ألو دبيوة، مع مشاهدينا ومتابعينا إن شاء الله. وزي ما قلنا أغنيتنا التالية لو ما إجانا اتصالكم حتكون أغنية بلغة الكنامة، حنسمعها مع بعض وحنرجع. حرين بارزها لكم تعزبتنا تليفونكم كم زي ما تسألنا كم تزبركوا واطي لا تسعب درفنا درف بوانقو كنامة يهتكون كساب تليفوناتكم زي ما تسألنا دمه حبيرنا نعا أسمينا هنملسكمينا مسانا تنحو.

0: ناب تليفوناتكم كل ملازة خبركم تعزبتنا تليفون مزيتنا الله. هلو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مين معايا؟
1: ياسين عبدالله.
0: أهلا بيك يا ياسين، تفضل ياسين.
1: أيوة، وجم مريا تمام. إذا صوتوا في قريتي فعلت بيكي عم أحمد
0: هالراي
1: الفيلة دماء إني قوالي تلشون ياسين مستكة
0: تمام
1: كموان خيرات ياسين مستكة
0: تمام
1: كموان أبقلت إن تركب قوالي مروة ياسين مستكة مستبعين
0: تمام
1: كموان نيني عبد الكريم ودي عبد الجد ركب
0: هالراي
1: محمد
0: تمام تمام
1: كمون ودوق علي قد صدر كتب
0: تمام
1: نقول لهم عدالو تزي ما تبزي
0: يغني لنا. شكرا ياسين، شكرا يغني لنا ياسين، شكرا كلهم سمعوا حالو. مرحبا مرحبا طعمين. أنا مسجن أستاذ المشاهدين، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية، حلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة من الفضائية الإيترية، وحنواصل برنامجنا. أغنيتنا التالية حتكون أغنية من خارج الوطن، أغنية للفنان سعد المجرد، أغنية عربية حنسمعها مع بعض إذا ما إجانا اتصالكم إن شاء الله. حرين بعد خبركم تعزبتنا حجي غطي لا تسعب درفي ويقربنا يا زلنا درفي كاب حاقرنا إرثرا وطي إلنا نعرب درفي إنها نسمع مالتي ونايد مزاو من إسي سعد المجرد درفي إنا قريبنا زلنا تليفونكم تزي مزينا دم مكسب تليفوناتكم زمتنا حجي ونزا درفي تخطاتي إلنا نملسكم إنا بس يرساليم تليفون هباتنا الله نقبله. هلو
2: هلو هلو دبايوة.
0: هلو دبايوة، مرحبا، من كبل؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ريال هيك عطيتني.
0: من الكني؟
2: ريال.
0: ريان.
2: ريال.
0: في ريال، كم يوعلك في ريال؟
2: الحمد لله.
0: حبيبتي أنا، تفضلي.
2: مجمرتان عافي.
0: هالراي أني اللي، شكرا حبيبتي، شكرا. هالراي؟
2: أوقات إلى نقوم بسجلنس إتيازة خوتي.
0: هالراي؟
2: نقول أم حدثات مختلفة الإرثة.
0: تمام، هالراي؟
2: أوقات إلى مولدتي أب.
0: هالراي؟
2: أبي سميرة بيان.
0: تمام، هالراي؟
2: من صوته أبا حقوي بيان طهنور.
0: تمام.
2: هم أول نحواتي يسوع محمد سعيد الكبر بعد بيته عبد القادر رمضان.
0: هالراي؟
2: أو قطيرة نسينا محمد سعيد سراج حقي التواصل كب زور ساسان شومنتن.
0: تمام.
2: تسفان حسين سعيد نقول لهم تمهارو ساسان شومنتن زور التوالي لو نقوم خنطو
0: إن شاء الله. هالراي؟
2: تاو قد إله نشرق وحفتي أما دفعها تركز.
0: تمام.

0: اخواتي جدو حافظ نورسي
1: تمام
0: او اسئله نوموي برزو سراج عم عنده فراس ركب
1: تمام
0: مكبر مكبر وعدتها سراج حمونو
1: هالراي
0: او اسئله لما حزادي اجاي ما نبي
1: تمام
0: عبت سنة تركب
1: هالراي
0: كاون نفق عدو
1: تمام
0: كاوك أسئلة نحاو بوتاتي
1: هالراي
0: بقى يا أني اللي
1: يا أني اللي في ريال نحن وإنا مسجنك يا أني اللي في ريال مرحبا كمان تلفوناتنا هلو هلو هلو مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من قبل هلو
2: هلو
1: سمعك الله خو من قبل
2: ليش سمعك الله خو
1: هلو
2: اوكي
1: سمعنا الله هلو معلش التليفون ما جاتنا ثاني حمس مرك خون خليو طاري جاتنا الله هراين بعد صحبركم تعذبتنا انا بزاق اطيلة تسعيل زلا درفي اخب لكم كاب هاقرنا ارترا وطيلنا درفنا يقوان قو عربينا قريبنا زلنا اسك حبيرنا هنسمعك سب تليفوناتكم زمتنا حجون كن ملسكم هنا مسانا تنحو

0: كنا مع الفنان سعد المجرد. السادة المشاهدين، أغنية عربية، ومن خلونا نرجع لاتصالكم. عندنا اتصال. هلا
1: هلا
0: هلو دبي ومرحبا. من قبل؟
1: هلا حداث بار
0: هالراي كم يوعيلك حداث؟
1: زياد يرمسان كم يوعيلكم؟
0: الحمد لله حبيبتي. أنا تفضلي
1: الرايشين هي وانا خبرت السلام كنت قبل حاسبكم من مصدر بيتي
0: هالراي
1: ومن بعد بيتي
0: تمام
1: جرمي
0: هالراي
1: دي ولاديتي بري
0: هالراي
1: نزفوتو محواتي محاري دانايت
0: هالراي
1: وكلهم بعد كمية سير
0: تمام
1: ميدن أزلوا سلام كل مدلي
0: تمام حري
1: مع خالي حيتك.

0: يغني لنا. شكرا حداس،
1: ايش هذا؟
0: مرحبا، شكرا لك. السادة المشاهدين، نحن دائما في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم، اتصلوا بنا على رقم هواتفنا الظاهر على أسفل الشاشة إن شاء الله. أنا دائما حنكون أو برنامجنا حيكون حيتطور باتصالاتكم وإهداءاتكم وآرائكم إن شاء الله. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. كما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا. وكمان اتصال عندنا، اتصال. هلو هلو هلو دبيوة، مرحبا. هلو
2: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
2: مرحبا،
0: من قبل؟ هلو، تليفون متيات الناتنيحة، معلش هجون تقاريت الله زخبركم تعذبتنا خمتا قدي مزبلكو بس أنا موسكو التلفزيون نازل رأيهم زر لقطتها تليفوناتنا دولكم أم بدبنا كتساتف وبخبرنا عدم تساتفهم أي فلينا كل جزية مدبنا مدب هيلو دبايوة بتساتفهم قومون بريوتو تاتكم ياتم عبلمو تساتفهم أي فلينا دبلنا حج همان تليفون متيات الناتنا اللي هنقبلها. هلو هلو دبايوة، مرحبا. من كبل دبايوة؟ دويل كل خمان كبل
3: أحمد
0: نهى. هلو
3: سلام ماما،
0: حري حبيبتي أنا أطل حراي
3: بابا مصر زلة
0: حراي
3: مصر زلة بابا
0: تمام
3: ناكل
0: حراي
3: نخلت أفعي نخلت أفعي جرمان زلو
0: تمام حراي
3: نورد موي أب
0: تمام
3: أبي
0: هولندا. هراي.
3: نعم ماي.
0: هراي.
3: نعخة.
0: هراي حبيبتي أنا شكراً. هراي.
3: نحافظ على إريتين.
0: هراي.
3: كل أنا إريتين بار.
0: هراي شكراً. هراي. شكراً حبيبتي أنا يغني اللي شكراً. شكرا حبيبتي كلهم سامع مخون تسفى قبر ما اللي اختها بقبو تم حلالي فخون دم ما تسفى قبر كمان تليفون متياتنا الله. هلو هلو حرين بارد خبركم تعذبتنا نبزأت إلى تسعب زلا درفي أخبلكم حجون درفي سامينا هل ملسكم منا درفي كم تقدي مزبلكو مالتيو كاب حدش حدش درفتات ريز خون كافتن أقدمها بلازة درفة درفتات كنا قربنا مريتنا زلنا مالتيو قدمي يقون تليفون متياتنا الله نقبلها. هلو هلو دبي ومرحبا. هلو
4: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
4: أنا دبيوة.
0: هلو دبيوة، دويلك الله من قبل؟
4: نو
0: سمعك الله من قبل؟
4: أوانو بأوانو بباك من دفرة.
0: هراي كم يوعيلك؟
4: أنا أوانو بأوانو بأوانو
0: سمعك الله. معليش كافتة تلفزيون رحق بل ما تنكن السماع مع تلفزيون
4: لا جميل والله
0: هلو كان تليفونكم قبل. هلو
5: هلو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: جميلة يا خطة سنوي فاض
0: حراي حبيبتي أنا، همي وعيلك جميلة
5: هاني نظرت وما شاء الله همي وعيلكم
0: الحمد لله. حبيبتي أنا تفضلي.
5: شكرا مجمرتان خبور بعد بيتي محمود عبده
0: تمام
5: مولاد دكي نورهان أنور أمير أشرف
0: تمام حراي
5: ولادي محمد نور محمد علي ولادي خي حليمة علي
0: تمام
5: أبو ملا من دحموين عالتاتي قرواز السي
0: تمام الرأي
5: عبدي هذا اللي هو من إخياك أعرف بشون اللي هو مسايدك إسماعيل
0: الرأي تبو
5: الرأي نشدتني نعم للأمة
0: وحق أم يوم الرأي حبيبت أنا
5: نبين إسماعيل مبارك إسماعيل ومسحفتهم خالدة مش دكة
0: تمام حراي
5: نقول لهم وروابطي نقول لهم تسني نعافي خاصة عادي
0: حراي شكرا جمولي شكرا حبيبتي أنا أني اللي
5: مرحبا سعادة
0: أني حبيبتي أنا مرحبا
5: لا سنرى بأخوة كده
0: حراي هاب اللي هو طوالي
6: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
6: نورهان محمود بهد
0: أهلا برهان كم يوعي الكا
6: سبو
0: هراي حبيبي أنا تفضل منيها سلامك تبلد لها
6: والي
0: قول لي خيب برهان شمكي
6: نورهان
0: ما شاء الله حبيبتي.

0: انا تفضل حرايق، تقولي اني ماني خسران كتب لي اخي
1: بابا محمود عبده،
0: حراي.
1: ماما جميلة محمد نور،
0: تمام
1: دابا حقوي
0: حراي.
1: نعباية حليمة،
0: تمام
1: نموتاتي
0: حراي.
1: الحنان،
0: تمام
1: ضحية،
0: تمام
1: منى،
0: تمام حراي
1: طاهر، جمال، نكوتاتي ماشي،
0: حراي طوالي
1: نخون من بيت السبايكة، نحاتني بغيتها،
0: حراي حراي
1: لو هاي يا معاك انا اخي
0: حراي. شكرا حبيبتي انا، شكرا يغني لنا، شكرا مرحبا تشاو حراي. بارد هوركم تعزبتنا حدون حانت درف تخطاتي لنا من لسينا مالتي وكمتي اقدم يزبلكو كل حد يشدر فخاب زخون نتني قدم ممكن ذكره لنا لنا سلنا حسبنا لو كنا كافتي اقدم مزة درف درفتاتي لنا خانم تغني نازل لنا مالتي حانت خاب ام دمه إذا أطيلة تسعب نايدم تزاويت ميل لنا هايلو قدام وتبل الدرفية تكون مالتيو حابين نحن سامع مهم لسكم إنا مسانة تروحوا.

فرم بصالي لون تخلينا وما بلاي فرست تعينا حلاف كبل كفيت الله يسمو قال هلا بيفر واسيرو مستابر كخوينو تسو

0: ምስ ድምፃዊት ሚለና ሃይሉ ኢና ፀኒሕና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ካብኡ ድማ ናብ ቴሌፎናትኩም ኢና ቴሌፎን መፅያትና ኣላ። ሃሎ ሃሎ
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يكرمك محمد عبد الله معك من بلوج.
0: أهلا بك يا محمد، كيف حالك؟
1: هلا، كيف أخباري؟
0: الحمد لله بخير. تفضل يا محمد.
1: ألو،
0: تفضل محمد.
1: تمام. ألو،
0: تفضل طوالي.
1: أول أحب أعزز يدري وفاة والدتي سيدي سياسة.
0: طيب تمام.
1: هو كل شيء الوطن شهداء الابرار.
0: ايوه طوالي. تمام.
1: واحب احيي الاهل كلهم في السودان.
0: تمام.
1: ولاية كسلة.
0: تمام.
1: والبحر الاحمر.
0: طيب.
1: وبالاخص الاخ اكرم عبد الله العريس.
0: تمام.
1: والاخت افراح عبد الله العروسه.
0: طيب.
1: اتمنى لهم حياه زوجيه سعيده ان شاء الله وبيت مال وعيال.
0: تمام. طيب.
1: واحب احيي الاخ عالم جرزجير في كندا برضه بمناسبه زواجه.
0: طيب.
1: السعيد في الطفوله.
0: تمام. طيب.
1: وكل الاهل في حجاز.
0: تمام.
1: وروتا.
0: طيب.
1: وقلوج.
0: تمام.
1: والسودان.
0: تمام. طيب.
1: والاهل والاصدقاء والزوجة الغالية.
0: طيب.
1: والسلام.
0: طيب شكرا يا محمد، الله يخليك. مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لاتنا. هلو.
2: هلا.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: سلامي، انا رساب بحر كامولكي.
0: حراي، كم يوعلك حبيبتي؟
2: جاهير مصير نحينا، سلامك الدليل.
0: حراي طوالي.
2: نستدراي نبين الدين، ابي رارا من سعزلو.
0: تمام حراي.
2: هي حواتي سرافيل اسكير.
0: تمام.
2: فرانشيسكا كلارا كلهم من مستقم.
0: هراي
2: نندا حمو يا ملك زلو سيوها نسيسا.
0: هراي
2: نندا عيلتي حرية اسمرت قصانت.
0: تمام.
2: بيسكو او عدساوة زلا بحوية في جرمن زلو.
0: هراي
2: نقولهم دكاي ابي جايل ابي نادي ابي دارا ابي ساريت.
0: تمام حراي.
2: نبعد بيتي مراو يوهانس.
0: حراي
2: والله سلام كلهم فصل.
0: حراي شكرا حبيبتي. انا يغني لنا.
2: مرحبا.
0: مرحبا حبيبتي، شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو.
3: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا.
3: هلو.
0: مرحبا، من قبل؟
3: هلو.
0: سمعك كله من قبل؟
3: هلو. مرحبا.
0: مرحبا حبيبتي، أنا من قبل؟
3: سعاد.
0: نعم.
3: هلا.
0: معلش تلف
3: أي فاطمة بحالك بس.
0: حراي حبيبتي فاطمة، تلفزيون تلاها بتأخر حقي كافتة تلفزيون. طوال حبيبتي أنا، تفضلي بس كافتة تلفزيون وحقي.
3: ريحي الله، ريحي الله حجي.
0: حراي فطول حبيبتي. حراي
3: نتوك بور رحي لسات مكل خال إيرترا.
0: حراي. تمام.
3: بعل بيتي حسن عبد الكريم.
0: حراي.
3: ندكي سمير بشار فواد.
0: تمام.
3: نحواتي نمولو سدرابي.
0: حراي.
3: نقول بابسي.
0: تمام. حراي.
3: ندك عقوبي.
0: حراي.
3: نحموتي حمد.

0: عدل مستدرى بيته مش دقه.
1: تمام حراي ها فطو
0: أدي ولادتي هبدين دا أتركب نبو ملو وخزي تقماخي ما يأتكمهم كع السلام بلله
1: حراي فطوم حبيبتي حراي
0: نقول بابا بتي خاف عبس كلا زي رشدش أبو ملو
1: حراي ها فطوم
0: ريت عليك انا اتزحلك حدش تعال ما اقول كاسل زهرنا
1: حراي حبيبتي انا شكرا فطوم يا اني اللي بتعمين انا مسكن
0: ماشي
1: مرحبا حراي زهركم تعزبتنا انا بزات لا تسعب زلا درف حبلكم يا درف بوانقه تقري نايدم تاويت من اسي الجزيره حسين حبيبنا هنسمع مهم لسكم من مسان.

0: مس دمطاوي الجزيرة حسين درف بوانقة تقرينا نحن زهوكم تعزبتنا سندلا كتبلنا نصنيحة مدبنا مدب هيلو دبيوا كابزي كاب تلفزيون إرثرا قتالي يزولو تليفون مزياتنا الله نقبلها. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبيوا مرحبا مرحبا من قبل
1: هلو
0: سمعك كل خو من قبل
1: هلو
0: هلو
1: هلو دبيوا
0: هلو دبيوا دويل كل خي من قبل
1: هرمون حدقو
0: هرمون كم يوعيكي
1: هرمون حدقو خب عدايح
0: حرا هرموني كافتا تلفزيون
1: هلو
0: هرمون
1: هرمون حدقو خب عد
0: هرموني رح أقفتا تلفزيون مثلا كن السماء مرة
1: هرمون نوابا حدقو قعيش
0: حرا
1: نوابا حدقو قعيش
0: حرا حبيبت أنا أتصلي حرا
1: نوابا أخذ أمراضهم
0: تمام
1: ماما أخذ أمراضهم
0: حرا هرموني حراي
1: ألو
0: سامعك كله أتل هرموني
1: ماما أخذ أمراضهم
0: حراي
1: نحوي دي نحفتي بيتي الحدبو
0: حراي
1: نحوي دي ليت حدبو
0: تمام
1: نحفتي إلى نحدبو
0: حراي
1: نحوي كلوران حدبو نحوي هيلو حدبو
0: تمام حراي
1: نيوس نيوسان حدبو نحفتي
0: حراي
1: أبطهم أموي مليتا مستر مصدقة
0: حراي
1: أموي سلام مصدقة
0: حراي
1: نهاو باي أبراهام أبطهم بيا زركب مصدقو
0: تمام حراي
1: نهاو تاتري بأبعد انجليز زركبو بريهو أير حدش دينيام أرون أبعد قيح زركبو فتصوم تخلقات نحات النتاتي سلام نحرات يوهانا مسمولات سدرابيتا
0: حري حري حبيبتي أنا حري هرموني شكرا يا أني لنا هرمون كبعد أي حدولات لنا تاني حازين أنا مسقنا يا أني لنا سادة المشاهدين برنامجنا برنامج ألو دبي وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإرترية متواصل. يبدو أنه حنسمع أغنية تالية كمان لحد ما تجين اتصالاتكم. أغنيتنا التالية حتكون أغنية سودانية للفنان طه سليمان، أغنية عربية حنسمعها مع بعض وحنرجع. هرايم بارز خبركم تعذبتنا هم تزبركم مدبنا مدب هلو دبي وبقطة أتسالي يزولو تليفون مزياتنا اللي حجي ممكن قبلها. هلو هلو
2: هلو هلو هلو
0: هلو دبي ومن قبل
2: هلو هلو يوهانس كامولكي هلو
0: هراي كم يوعلكي
2: أكبر مثل الحمد لله
0: الحمد لله بلي كافتا تلفزيون رحق بلي ما تانكن السماء مع
2: حري حري دمتك في الله
0: هراي طوالي تفضل حبيب تغطلي
2: مرحبا مرحبا هراي هلني هون سبال كامولكي ولاديتي تبرت ولاديتي تجي قولت جابير
0: هراي
2: نبع البيتا أتو مع شهفتو
0: تمام
2: ندك أي كورات دك أي دانايت ثلاثة شمان تنزورة سوا تركب دانايت تاملسهم
0: هراي قريبا حجت متأكي إن شاء الله هراي
2: هو السي قعش عمان قعش
0: تمام
2: هراي اليوم
0: تمام
2: أحواتي محتاية وهنسعة بس مراز ركب نسبة عالتي بيتن دكون
0: هراي
2: دجانا حفتية بس مراز ركب لوامي وهنس نسبة عالتي عندكان
0: تمام
2: كالوت عند روبيلي وهنس عب قبسي
0: هراي
2: هراي نود أمي أبي أمريكا ركب عندهم سمرات
0: تمام
2: كبر بقى البيتي يا بهنا نركب قعش يا بري وهنس
0: هراي
2: نسبة دكون مع تليفون دجانا
0: تمام هراي
2: هاي أحواتي يا مولتي بركبة
0: تمام
2: نوا معشو
0: هراي
2: مع البيت عندكان
0: هراي
2: تمنيت معشو مسبع البيت عندكان
0: تمام
2: ترفين مولو سودا بيت من كبر بريزيدنت إسيا أفورقي حيثات متاهة الإيطران
0: تمام
2: نعاقق عدي
0: هراي يأني اللي هلو يأني لنا شكرا حبيبتي أنا

0: مرحبا.
1: مرحبا. كمان تليفون لا تنتزي تقاقي. هلو هلو هلو هراين بارز خبركم. هلو الرأي إذا خبركم تعذبتنا نبزا قتيلة تسعب زلا در في أخب لكم هجون كم هاجر نير روض إلنا نيجور بيت هاجر در في بقان عرب در في ناي سوداني خد كور ماتي نيدم تاوي طه سليمان حبيرنا هنسمعينا بس تلفون مزيتنا الله هنقبله. هلو هلو هلو
0: هلو
1: هلو دبي ومرحبا.
0: مرحبا
1: مرحبا من قبل؟
0: مرحبا انا تقرا دا خبرنت
1: هالراي تقرير حبيبتي هم يوعي الكي
0: هالراي
1: تفضل حبيبتي اطلي
0: قدمت لابدنا بخدم محل اللفني سلام كل فتو
1: هالراي سمعوا خلو كلهم يغني لنا هالراي
0: إلى لكل من ودي جرمان زغمت مصنع بيته
1: تمام
0: لك يا يوهنس
1: هالراي
0: بتقوتوا قالهم قولي أنا سليمان
1: تمام
0: تأتيلين فنان ودي
1: هالراي
0: محمد كان إثنان أربعتين سلام كبلة فتو مستقى هدو
1: تمام
0: هلو
1: هالراي تقري ده سمعك كله قد لي هالراي
0: هلو تذكر بالي سنة كان شمان تنظر
1: هالراي
0: سلام كبلة فتو
1: هالراي
0: بروح مزعي من اليوم نبملهم
1: إن شاء الله هالراي
0: سنة كان شمان تنظر
1: ثلاثة شو ما تنزور يا قريبهم يوم حجهم أطيام إن شاء الله
0: تسئلة طب حوي سنبرت زغمات سلام كل فتو
1: تمام
0: تسئلة هو تحسي سنبرت زلا مسمع البيتها مسمع مستقى سلام كل فتو
1: تمام
0: تسئلة زايد حسي سلام كل زلا سلام كل فتو مستقى
1: تمام هالراي
0: تسئلة عندك حوبوي رجعت قبر الأول أب هاي كوتا زلا
1: تمام هالراي
0: أجا قبر العلا بدير منزلة
1: هالراي
0: قبرهم قبر العلا بارون تزلو
1: هالراي
0: مستوكون نسمع البيتون
1: تمام هالراي
0: وداسة قبر العلا مزدكا نسمع البيتا سلام قبلة فطو بارون تزلة
1: تمام هالراي
0: عرين نملو سدرا بيت نملو سلام كلهم فتو نملو مكل خال زير ترى نعافي خاف غادي
1: هالراي يأني لنا شكرا تقري دا بتعمي دا مسكنكي يأني اللي مرحبا
0: مرحبا
1: هالراي مدبنا أطالي إزولو زو خبركم تعزبتنا أسكينا بزاق أطيلات تسعب زالة درفها نبوكم أسكينا بحان سبحابي لنا هنسمع عمو هنملا ساكمينا مسانة تروح.

0: كنا مع الفنان السوداني المخضرم طه سليمان أغنية يستاهلوا يستاهلوا، ومنه حنرجع لاتصالاتكم. جانا اتصال. هلو هلو، تليفون ما تعتنا لنا مش لنا زخبركم تعذبتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبي ومرحبا. هلو
1: هلا،
0: مرحبا، من قبل؟
1: بعيد ابرام بحال،
0: هراي كم يوعي الكا؟
1: بعيد ابرام بحال،
0: فتهاويت كم يوعي الكي؟
1: بعوي
0: اتفضل حبيبتي قطلي.
1: بحنا
0: قتل حبيبتي انا.
1: ابو
0: فتحاوي كافتة تلفزيون
1: ابو
0: الحقبة اللي ما كان السما مع الحقبة اللي مقتل حبيبتي انا. تفضلي. هلو
1: حراي
0: هراي هراي حبيبتي
1: ما جمعنا ندي سلامك بردالي
0: هراي
1: هلا
0: سامعك كله قتل حبيبتي.
1: فراوينا عبتجال
0: هراي
1: كاو غسيلة دماء حاتني
0: هراي فتحاوت
1: عدني حرقو
0: تمام. هراي قالت له سمعك كله خو
1: مسبع البيتا ولا نساء
0: هراي
1: مش دكا بعل سارم فرتنا سلام كلهم دلي
0: هراي
1: تاو غسيلة خانا حات النعم بابا
0: هراي
1: مش بالا
0: هراي
1: مش بالا ديفورا
0: هراي
1: غسيلة خانا نبارة بيتنا
0: هراي تحاول تقتلي هراي
1: دباب
0: تمام.
1: دباب قبراب
0: هراي أجهي هراي
1: عبا مهرت قعب قربي
0: تمام. هلو الله خدف تحاويت
1: كاوت خايلها عن تخلعي
0: هراي
1: كاوت
0: قالت لي مثلا قال قط توم قال قط دول تخعد لكم بون كم اخي. هلو
2: هلو
0: تليفون قال اخ مسد. هلو مرحبا، من قبل؟
2: الاء معك الاء.
0: اهلا بك يا الاء، كيف حالك؟
2: كيف سعاد تمام
0: الحمد لله حبيبتي انا. تفضلي.
2: الحمد لله الحمد لله بخير. اهني امي في مصر
0: طيب
2: واهل زوجي في مصوع كلهم
0: تمام. طيب معلش الا ادوي لنا تنحى طاري تقتل لنا مثلني هذا بعد زهبركم تعذبتنا مدبنا مدب هلو دبيوة بقطك على التلفزيون يا ترى اتصل اذا لو حجه ما حنت تدرف هون سمعينا مالتي حبيرنا كن سمعينا اتيلا تقرب درفي درفي نايدم زوي سالم قويت ام كم تقعدي ما زبلكوها قضي ما بلا زت درفتي هذه اون ان قعدت لا لنا تبل درفي احطكم مالتي ناي سالم قويت ام حبيرنا هن سمعينا تليفون تزي متينا حمان متينا الله نقبله. هلو
3: نبرا نحوي
0: من قبل مجمر يحصل. هلو هلو هلو هلو معلش تليفون. هلو
3: هلو
0: سمعنا اللخة من قبل
3: في المنت صوت. هلو
0: سمعك اللخة من قبل.
3: هلو
0: هلو
3: هلو
0: سمعك اللخة من قبل. معلش تليفون.
3: هلو
0: سمعك معلش شو سمعني دول مش لاني. هلو معلش تليفون ما جاتنا تاني حاجه ما طوريت اظهركم تعذبتنا كم مسمر خون خالي. معلش دقي ممكن تقولوا تسفان قبر كم تقدم زبل كوزا تقتل درف انا قدمت او سام سالم قلت امي خط قول مالتي وقعت على تبل كم تي اقدم زبل كود ما انت هاي ومدب دبي وانا قدم ني قدم درف امتي يوم كيتبلونا مو كابز حدش قرب وتقلنا أقدم مزيد درفة درفة تات سكاكن ذكري لنا سلزة حسبنا هنا أبتات حالفة سومنكم هنا قريبنا حجونا بزا سومن زيادة رقاهم إيه مالتي وقوعة على لنا تبل درفة أقدم مزيد درفة يا مالتي ناي سالم قويتهم بزا نحدش تايكونتن قن أزياد عمت درفة يا مالتي حبيرنا هنسمعينا هنملسكم هنا يبدو أن حنخرج فاصل غنائي. سادة المشاهدين ما عندنا اتصال، فاصل غنائي مع الجميلة سالم قويت أم، خلونا نتابعها مع بعض ونرجع خلكم معنا.

0: كم لمدي مرح مدب توازعي وعي بهري زلوو دارغانا بكوميدان قطو زخدا أكراربا كانت أورق يزرقام إزقنا مستنايتي زقارب زلو مدب وي مرئيت متحاز اللوودو نزب الحتو كملسي قبا
1: إذا حجب مصورتو ولا جيغات زي كونا زبز حقن مرحة مدبات عنقفات كوينوام جز أنحا إزيو مهناتو زيد الإعلالات زاعتو لقات أميتاتالو بشي مسحاق إتواهيلو مالاتي نتمدب زي كون إذا حجب أكالافت تمرت مصر.

عمر معلومي حليمة أبوال محمد علومي أكبر أدوال هاي لين علومي تولد مزقوبنا علومي حرنتنا قيسة قهيد حلمي حرنتنا قيسة قهيد حلمي كذا أنور يس

0: بدحريون يسيف حزيو ببتبت نبتا سبار جالبنا خيدنا دليتي سلستن وعتن صفعت طوالو كابان تلاغنا ينيرو انتو هنا كل تطرحينا رخيبنا
1: لمتى دارلو استوالو جمال
2: كل تبحن طاوله كل تبحن طاوله اربعه سبات كوصالنا خلاين
1: زي ابقدو تحسب
3: قلن سمعنا للزبنز ابطا اولادك اسكاس كهد مهاز غرحقي مودات ازي بل بحر باي ابدي تقم مدب زي تطفونا بجو
1: فتنكو انت ود باشك انت هيدا امك ندبر دليخه وي حساب امص وي افكحس
0: والهيله نساقول بابنا قبرت كسوا اتم اربعه تبصوت ككلتو غينم افتن كلتا طوالو ننسافوفو انا خان حنبسكو خوص حساب غريبه نزع حساب زقن يسيف بتري تقايمو
4: والمحمد
1: هيه
4: ابن هصانات مش قلع لكي
1: انكلو نخا
4: اذا قلعش ابونا دنزيب لو اختزختم يدي خدلي
1: عاوت وديت رايدي زختم كدي دم زختيموم زلو
4: ناي قال هايلو مخا زربا يبلو قال تشعت ور حصان قديفكو كاي خبز زلخو قال هايلي
5: بعال بيتها بصاي تولدس حجي دي تسسوي
3: عموتو بك اتم سبات اذا حد نتن توفاينتن زس صحفو دو نركبخو دحرنا صنت كزن تخولخ امندي انا رغصنيا يسغا سوات شعز موص منسيات حقي مسلم
5: امو قال حيلهم سم قدامه زوطو كونالوا
4: لك
1: وا اتم قلعت هتفتف ندي تبولو
3: تدبلي انت حمبسكا هوصالو سبهله بوتاون تعطو يازل
1: وي لي حقو بولو ندالو كل خا تدالو طيتاب عنقر بومباي تعتر اذا مركب صلا صقع تيلاتنا اوشط ادلو امحارو لخخيمنا كن الرافاتت
3: كابتوس مخفات كن كالا امارات من داي معاشن
1: امنص كالا امارات تلكا
3: فتو صلو بناتي ريتو اد كم هابيا توصا
5: ها

0: مدب هجروي أجل جلوت أبشن شعث ميتن تيس عن أربعة بقدامي زريعة فليمو إنه سلسان شمونتن زريعة تأنجدوم بتمدب رققتن تجبتن تمقرات تقسيموم نفس في مدبات هنسات هجر كأتوز خلو ببينهم عينة بايتان كألة تهانيتوم في تمريح أبركتوم من إسيات أبكلو تسلاتات هجر تنس أباريقوم قلعن سورن أكالاون سنا أمرأون ورارات تمكيتم لؤلاونة كبرة هاجر تعاكيب كبير أبز مدب سلمنتاي هاجراو أقلقلوت مدبات هاجراوي أقلقلوت كاب مجمار كسابزوان كمي مسلن انتايا بركتونيرون بدهوتاتن زتفتر عدلاتن بحفشة زنبرة تاريخاوي فتسامتاتن كنرينام حبرت السبات نايزا زمناوي تعلم كابتي حاجراتن منقستاتن كأمالوز جمرا موالات حيزن نربح هزبن دحنة مريتن آتوكيرن بزي مكرهز إسرحام نفس وكف حاجر نهاجراو ربحا كدامن تهبوم نطم نهاجراوي ربحا زفاترو روحيتاتن هاجراوي دحنة زو حسوت إباباتن بدرجة استراتيجياوي مدبات يسرعهم ننعي قزار إسن هاقراوي أقل قلوت دماء يختلام
1: هاقراوي أقل قلوت أب قدمنا سنت أب حرنتا وقالسي هاقراوي أقل قلوت كل سبن هاقرو أقل قليلي وتسلفو زتغفل مسواتي كل عينات ضخامات كل عينات بالضغطات بهاقراوي أقل قلوت كل سب نهاجروا بتوفاين ناس هاجرنا من بتعسي أقول قلتي نارو مسجية مدرخ نغيرة نحيلة نحيلة نحيلة نتنصرة أبحد علامة بسيحو هاجرنا مخان كم عاس بخمي ما قدي هاجر مالت انتايو نهاجر مفتاو نهاجر مقلقال انتاي مالتي بحالو نن وينهم حطو تاتا لعلكا زارب كالي سعجي أو عمق زبالة دحر بايتاون كنت أتغاط زاربت إلا لك وانا سنت حادة عمام نيها قراو قلقلو تفزيمو تدحر يد مزي أبنا هنسة حقر دهلو هقراو قلقلو تي حقيو بها قراو قلقلو بتوفاينت ناس حقر الرقاقين لنا قن حقر مهنا تخبت
0: هنسة حقر نايم اللأزيقاتات ستافي حتت نايمن إسيات أبر كتوغن زيادة ميزاني وسد سلسخون دما هاجر كهان نتسن نهاجر أو ربحا كقدمن زخلو عقمين مجلب بعابيو أتا أماماني سرت هاجر أو دحنة تساتتان قطبا وربحان نابزل عالي درجة زبتسح قدسات بقدسات زتقبرو مدبات سحن ساتوم مدب هاجر أو أقل قلوت حادة كابتي بقدامن نت زقلت مدبيوم
2: دعوة هاجر أو قلوت نعانا ولا إريتريا نخون نخلع عالم دول الهزبي حدش هيكون نحنا بعنا تجمرت فدي كوني كله طبعاً هجرة أقولولت بيفلت ال كل المعلت دعبة تنحنا نمقلب دي كوني تي تزرب زربات هتصلهم حجي وما هجرة أقولولت انتاي تسرح نفس وكف هجر أمال هجر من إسياتها بهاجر أو بلوسهم تعرف ولا تدل على حفظ الله ولا تحت عبد الله كلها نتين مع أولاد بها هنا جنا مع والد الله بهاجر أو بلوس هاللون إذا هاجر أو بلوس زي نتاي توم أبز أبانا فتحة ويكان نتنا هنا زي شمو ويكان زي ملك إذا يزربوا لي جن من إسي بهاجر أو بلوس تعرفوا بهاجر أو بلوس كل مدوات سريع وابتمرتخون اب مدوات سراحون اب تفلل كايده تونك تكاي تونكا اول في منسيكا بهاجر اقول لك حلفالو جيت هاجر اقول له طب نحن اب تخالقن اواجه هاجر اقول له اواجهنا له حقتات له اواجه هاجر اقول له تا اواجه هاجر اقول له جن نخي سرح بحافش هاجر اقول له كبتن هاجر كابدي منسي نخترف السرح سرحات بزح بزح
3: هجراو بالقلوت

0: وتانيا كيني تلان كرد انسان كفناي شغل قبي وكفناي هناك مقبي تمام عمرك يعني دي بيلي شكيل عالك انسان كف شكي ودي بيلي ودي عالك حاجة انسان كف نتريح كم ودي تمام عمرك يعني اصلا ساو الكل يعني بزح درس التاني كن النبي الكل يعني قال فلالي قدرني لكن حاجات بزح درس التاني وكن كن قال بولي بزحت يعني و لعبة منك يعني حاجات عباية يعني ندرسيني تقلي سوا وقت تدرسيني وخاص بندي وقت تعليم لدرسكو حاجات وقتها وقت كفو وقت شكفت أبطو وقفو وقت شكفت نفع أبو ديب دي بلا ليت وقت كفت نفع أبو وقفو كم بجيس أبو أدرسيني سوا يعني
1: كل عامتات فلتتن حابريتان كئلتن عيين نايز حاجر كابوش تقاز فلفلن بساواز تسرتني من تتبهل مجنان يكونن اب كل عودي بكل عغمي زسرحن زسرحن زمرحن زقلسن زلو ولدو ساوايم كاب قدمون اتعلاما نسيين يروم تركاب حجري بمتكال تانيعو نيرترا ناب مسال المعبالن عبيتن كسغلا زيت دفرن زيت دننن حاجر كومام لومي إذا صنعت هاجر نزحك زي ونينا تركب نفس وتكف بسواز حلفو من إسيات نابزل على درجة تبت حلام رحوق جافات هاجر وفي رمز سرحن عينتي وتزيقاتات كم حيشو زت اعتزلوا كلهم بحفشة ولدو سوايم
2: ناتيجن سوا أزيا عباي ممريا سلازي لكا كم تأب جزا قدي فيها زمت أخو أدي سوا دما حنتي إيرتراوي تأديا سلازي سوا عبي بزح تقامتات يزلوا ناز تقامتات كنت قاملو ويكن رابحلو تخينا دما سوا كم زي ترئسنا تاجي هنا رئسنا أمينا انتمتينا زين عوتلو مخنياتي لن تنكلت على ما تزولكون هاقراوي مرمرانا هاقراوي أقل قلتنا فاتمنا دما بسلام جزا نخن ملاس نخيلينا مالتي
3: ساوا تنين فدينتا يعني متي تو انا غحتكي ساوا تنين فدينتا محاي ساوا اني وانا فاكا او خنا بلهنا مركا ساوا اني وانا ساوا ام او متاسو خمنا بارو سو خمنا بارو سو خمنا انا وعدينا بارو تنيتي تنيه نكي ساوا ساوا بارو ختميتي مي نمه انا مكاد او خنا كلام هنا مركا او خمرتكو نيتكو اني نما اوكسيدا انت مره بربرس لكلني هنكي ساوا كي عيني مريا ساوا كا وريهني مركي مي يمكن هرجن فدينتا انا مه انا مك ساوا انا وعدينا ساوا انا وناي بارو انا خمنا منكين هارغي عندنايتي انا خمنا عندنايتي انا وكاد بارو متنا ما انكين هارغي مكان عندنايتي كادو عندنايتي بريتي بريتو تدعاه بارو تدعاه مر يكو كادو ساوا تني مي فدينتا يعني متي رحه
4: ناوك ينن كولد انت ننتلد نرا ينن لوسنو غارا توري كوناتاست غابي اكن غريو كوناتا درغو نالدا لغدو وري جابرا جابي سو غنغرا دمبيرا وانتسو ورقا عنقفا خلار لاني بجخانا سك ينات كابيو دي ان ارقنا خصي لووتنا ينقاش جابرا سدرنا قريو خدق كابيو خلا مالدقن ان يريح ديك يكوولد انتانتلد نارا قريو قارات لووتسو مهيرسو كود كبيو جابرا معبرو وانتاليا كابيو خلا ما ساوا قريو خدق اكان تكيحو دي كو قريو خدق فريس لاري اكان ديقن ما ديمك ينغش نرا خلاصي ديما دلمن انتنا شحنهم مالك
5: ناي سوا خال نغير بزح تصاورنت بزح بدوتات تحلف كن كاوتات تصاورنت مريكا معرخ ندي كاب سدرخه تفليخه خمت نبر اب ولقاو هيوت انحكا اب حواره هيوت كتمزكلخه مس بزحات بهرات كتلالخلخه اب استفلالي موس كاف استفلالي بوتات مزحات لالخلخه مالتي كالكاني ناي سواخا بزح وددرات ناي وددرات منفس علوا قال خباتهم ناي سنطبب الله سبورتاو له ناي توخسي ناي استفلالي ناي فيزيكال مالتي ناي اكلا وقعت علو حجي سواس كم ساعات مرنا مالتي حجي زغونه من اسيسي سواخ وردالو ايزبل مالتي باي وقت
0: انا كاب غزاك متصن كل هون سوا بغال ملك ادري انيره عاوز متصا خزر اخو ملك اكا فليز بلا ملك اتاني حني انا بغزاك زدول نوركو اخول سبي انا اخي لا بغي عز بلا نوركو سوا مصيغن مسراخو مجمرتا قول عام يشي ولدو خينا صنيه ابز مصيكا عبر بحار خيبه زرا بحاخا غيزي نفسي بصوت كاميركا تركب كاميركا ابي وات كات نبرن تمعبرنكا بعبي تماهيره معناتي لذي سوا هنبرن كورونا عدي كون سوا سوا زبال

مدب هجروي أجل جلوت أبشن شعات ميتن تيس عن أربعتن بقدامي زريعة فليمو إنه سلسان شمونتن زريعات تأنجدوم بتمدب رققتن تجبتن تمقرات تقسيموم نفس في مدبات هنسات هجر كأتوز خلو ببينهم عينت بايتان كإلتن تهانيتوم في تمريح عبر كتوم من إسيات أب كلو تسلاتات هجر تنس أباريقوم قلعن سورن أكلاون سنا أمرعون ورارات تمكيتم لؤلونة كبرة هاجر تعاكب كبير أبز مدب سلمنتاي هاجراو أقلقلوت مدبات هاجراوي أقلقلوت كاب مجمار كسابز أوان كمي مسلن انتاي أبركتونيرون بدهوتاتن زتفتر عدلاتن بحفشة زنبرة تاريخاوي فتسامتاتن كنرينام

0: ክቡራትን ክቡራንን መደብና ብዝክረ ሰማዕታት ክንጅምር ስለ ዝኾና ኩላና ንዝክረ ሰማዕታት ንዳሎ።
1: مشاهدونا الافاضل سنبدا برنامجنا بوقفه حداد على ارواح الشهداء الابرار فلنقف جميعا لهذه الذكرى
0: ذكرى سماعتات
1: ذكرى الشهداء تفضلوا

0: ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ይኹን ክኸውን ፈለማ ብደርፊ ትግራይት ክንጅምር ኢና። ብድምፃዊ መንሱር ሳልሕ ሳዋ እትብል ደርፊ እያ።
1: برنامجنا سيبدأ بأغنية بلغة التجرايت للفنان منصور صالح.

0: ክቡራትን ክቡራንን ዝቕጽል ወታደራዊ ምርኢት እዩ።
1: المشاهدون الافاضل الان ستقدم فقره العروض العسكريه مشاهده طيبه نتمناها لكم

0: እዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ተንቀሳቓሲ ጉጅለ ብክልተ ብሎካት ዝቆማ ኮይነን ብሰሜንን ደቡብን መፅአን እንዳተመሓላለፋ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ። ካብ 704 ሰብ ክሳብ 16 ሰብ ዝተርፋ ተመቓቂለን እየን። ባሕርና ንያትና፣ ባሕርና ደጀና፣ ባሕርና ሪምና፣ ባሕርና ብደምና፣ ባሕርና ህላወና፣ ባሕርና ኣርማና፣ ባሕርና ሕድርና፣ ቀይሕ ባሕርና ርስትና ክብላ ፀኒሐን ጠቕላላ ቁፅሊ 408 እዩ።
1: المجموعة المتحركة المشاركة في العرض العسكري تتكون من مجموعتين فرعيتين تأتيان من الجنوب والشمال وتعملان بالتناوب في الأمكنات

هذه المجموعة المتحركة تعمل بالتناوب في الأمكنة وتنقسم هاتين المجموعتين إلى مجموعات أصغر تتألف من 700 فرد وحتى 16 فرد، وعندما تكتمل هذه المهمة يردد أفراد المجموعة ما معناه: بحرنا فخرنا، بحرنا خلفيتنا، بحرنا رمزنا، بحرنا عهدنا، البحر الأحمر إرثنا. هذه المجموعة المتحركة تتكون من 1408 فرد.

0: ክቡራትን ክቡራንን፣ እዚ ብተመረቕቲ 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቐርብ ዘሎ ምርኢት እዩ። እዛ ቐዲማ ክትሓልፍ ዝፀንሐት ብሎክ ስእሊ ዝቐመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ሃገሪ ዝገልጽ ምስሊ እዩ። እቲ ቀሪቡ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብሎካት ከባቢ 20 ስለ ዝኾነ ኮፊልኩም ንክትከታተልዎ ብኣኽብሮት ንሕብር።
1: مشاهدة الأفاضل، هذا البرنامج مخصص لتخريج الدفعة 38 لطلاب الخدمة الوطنية. أرجو أن تتفضلوا بالجلوس لتشاهدوا بقية العرض العسكري والذي تشارك فيه قرابة 20 مجموعة.

0: እዛ ሕጂ ብቅድሚ መድረቕ ወይ ስቴጅ ትሓልፍ ዘላ ብሎክ ብስእሊ ዝቐመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ኤርትራ ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ዝገልጽ ምስሊ እዩ።
1: مشاهد الله فاضل هذه المجموعة التي تمر من أمامنا الآن والقادمة من الجنوب هي على هيئة مجموعة ملونة مكونة من علامة الخدمة الوطنية وتعكس الخدمة وعدد المشاركين فيها هم 602 فرد.

0: ሳዋ ንምልኣት ብብቕዓት እተሃንፅ ኣዳራሽ ሃገር ሳዋ ንኽእለት ብፍልጠት እተቕስም ማእከል ስሕበት
1: هنا ساوا هنا أرض البطولة ومعقل الثورة هنا مر رجال صاغوا خط الدولة هنا التاريخ قد دون بطولات وأمجاد إلى أبد الدهر تروى
0: ساوا بتوفيت منسي تورس كبري ساوا بتكهات منفس صنعت التسرز بقبري
1: ساوا قلعة العلم والمعرفة ساوا عرين الأبطال ومصنع الرجال ساوا رمز النضال وإعادة البناء والإعمار

0: ሳዋ ነጸብራቕ ዘይሰዓር ህዝቢ ዘይክማህ መሪሕነት እተንጸባርቕ ተምሳሌት ሳዋ ሳዋ ምስጢር ዓወት ናይ ሓበናት ሓበን ማእከል ሓርነት ንደርማስ ዓወት
1: هنا سوا هنا الكل يتساوى يبذل جهدا يتصبب عرقا وللخدمة يتبارى ينشد وحدة ووئاما وعن الصغائر يتسامى يصنع جيلا صاحب فكر والوطن به يتبارى

0: بلو رأيوم مسالت بزحات نزي مسل إرتراوية بكل كرنعات أورا من إسي ساوا نقول السرع كم برهان شوعات تصحي ما أزر زخلع
1: الانضباط من أبجديات التدريب العسكري وهو سمة من سمات أعضاء الخدمة الوطنية فهنيئا لكم على هذا الأداء الجميل الذي يسر الناظرين.

0: ጠምትዎ ጠምትዎ ረአይዎ ረአይዎ ስምረት እግሩ ውህደት ኣካሉ ሓያል መንፈስ ዝምስክር ባዕሉ ጐደኑ ዝፈልጥ ዘይወፅእ ካብ መስመር ታርጌቱ ክሃርም ዕላምኡ ዘነጽር
1: ساوا هي قلعة الصمود التي صقلت مهارات الشباب الإريترية وساهمت في توريثهم القيم الثورية وعلى رأسها الاستعداد البدني والذهني للدفاع عن السيادة الوطنية كما أنها الصرح العلمي الذي خرج الآلاف من الكفاءات الشبابية التي تقود برامج التنمية في البلاد

0: ሳዋ ፍልጠታ ዝቐመሱ ከም ስልኪ ቕተዓጻጽፉ ኣካሎም ዝሃንፁ ኣእምሮኦም ዝሰሓሉ ስምዑ መዝምሮም ሃገረይ ክብሉ ኣብ ኣፈልፊሎም ሓቒቕ ክዛርዩ ብመንፈስ ሃገራውነት መንነት ክሕይሉ እቲ ምስጢር ኣብኣ እዩ እቲ ምስጢር ኣብኦም እዩ ሳዋ
1: ኩለ ዮም መረ ምን غይረ ክፋሕን هو يوم ضاع من عمر الصباح فتعالي نملأ الأفق هديرا نتحداه بأمجاد السلاح التحية للفتاة الإريترية وهي تشارك بفعالية في هذا العرض العسكري الجميل والذي يعكس قدرة وكفاءة الفتاة الإريترية
0: يوهانا ዮሃና ኤርትራውያን ናዴታት እዛ ግምጃት ስለም ኤርትራ ብሳላ ጀጋኑ ደቅኽን እዩ እሞ ክብርን መጎስን ንዓኽን ይኹን
1: ኣልኽድመት ልወጣንያ ዋይበ

0: ምብጻሕ ምውዳብ ምዕጣቕ መለለይ ጥምረትና እዩ ስለ ዝኾነ ድማ መንገዲ መንገዲ ቀደምና ብኽብርታት ህዝባዊ ግንባር ተመሪሕና ንቕድሚት ምምራሽ እዩ
1: خريجو ساوا يشكلون العمود الفقري للبرامج التنموية التي تنتظم البلاد فهم السواعد الفتية التي لا تكل

0: እዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ብ20 ብሎካት ዝቆመ ምርኢት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ናቱ ፊደል ሒዙ ነይሩ። ኩለንተን ብሎካት ክንበባ እንከለዋ ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት ዝብል ፅሑፍ እዩ ኣብቲ 20 ብሎካት ቅድሜና ክሓልፍ ዝፀንሐ። ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት
1: المجموعات المشاركة في العرض العسكري أي مجموعة كانت تحمل حرف معين بلغة التجرينيا وفي الختام رسموا بأجسادهم عبارة إريتراونت ذهب مننت أي بمعنى الهوية الإريترية هوية تبعث الفخر. عدد المشاركين في هذه المجموعات 15 8498 فرد.

0: ካብዚ ቀፂሉ ፀብፃብ ተመረቕቲ ክቐርበልና ብኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ መድረኽ ዕድም
1: الآن ندعو قائد مركز تأهيل الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي لتقديم تقرير الخريجين
2: كبور برزدنت حقر إرترا أطيسة سافوركي دخوركم دخوركم منشترات أولات بصحفة قدف دخوركم لعلوت عز السراويت أم حدر تزواتات دخوركم عدمات هقاش ولدن أقدم نزول لهم نصب له زلنا من رأتها من بل 38 تنزوري حجر أقول قلت نمستعف أدمنا أخبركم عمونا ومركابكم باسم كل نباري مع عسكر سوا لباو مسقانا نغربكم نقع دعان مساكم نزول لهم نكايا زلنا من رأتها إرتراو النت زحب المنت أبتتزب التيمة نصب له لنا بمقصال 38 تنزوري حجر أقول قلت كاب شدشتي الزباطات كاب تشعاتين بهيرات الحقفة كومون نخلطي صوتا معرض الساتفة زورياي سلطنتي كاب علت عصر شومنت ورحشوعاتي قلتشان عسران حامشتن كساب علت سلسطة ورحشومنت قلتشان عسران حامشتن أبزر له قزي أبساوا آتيوم تبرغتن أحد عامت أبساوا أبزر حلو قزي بعلت عصر شومنت ورحشومنت قلتشان عسران حامشتن كساب ألت عسران شعاتن ورسالي استغلتشن عسران شدشتن ني عصر تخفل أكاداميا وتمرتم زازيمو كاب ألت حادي ورهرباع تخلتشن عسران شدشتن كساب ألت عصر تحادي ورشوعات تخلتشن شدشتن زيتم الدول لهم وتعدر أو تعاليم زازيمو منهم يمرغول لهم سالشان شمان تنزوريا كم كلهم زوريا تات أبساوا زوهاوم تمرتي أكاديمية وتمرتي وتدريب تعليم بوليتيكاوي تمرتي استفلا لي سيمينارات ماتوت سبورتي نصات أكلا بعلاو مريتات بعلم ددالون كابزا جز مسا جوجيلاتات بحلن تزاناغي يوم سبورتاون فتات دكت سواعتيو دك انستيون نناتون كلوات اقيمم اب كل عين سبورتي كنوت فوسني هيومي أو كل عين الزكاة إنهان فتات تمرتن سلطنتن ممهرانن أهد أم قبل الكوين الموسى أب حيال ودي الدرت صامي دم صاني هميم وزيته دماء أب كل فتات زي النقاد عود تمزقوي بفلا يبج أمتا تغسي كا نخلن زي حالفها زرياتات بليز أم فولي ريكارد سيرو مهلو مسنا عمي زي نورو زيت كرأخو لها بشوعات

0: African bar.
1: Allo, allo. East African finest.
2: يا أخي أبو دارا فايدي حنركا إذا دار فسي حجي دي خالق وبالق وابيل كايو
3: كما يدعى أبو يدار قان فعو سارطي نازي دار في ألاقب ألاقب حقون حقون يزبله
4: نو أبو خي دارا فاينيرو تعيو زدار في حجي حداش دار في داريفو أب سوشيال ميديا كزرق حلو شعو فيرال كونالي شعو نسو فاموس غن أوه أم سو هابي وي آر سمارت فاذر وا
5: أنت حجي خانتا يزبل زلو
3: تعالي مزازم كان أزوم زموطو سلاسان جعاتن زوري أخد علمو مساو أخد مدابي خاب لك كالو بوي
5: نابي ندي حريتنا وترو دلونو خلو

0: أقدم أبيلنا لكذا ثلاث سنحنا قطمي بقوان قوات غرنيا بعوض هابتوميا قريباتنا زي حجي غنريات سنحنا درفي بقوان قوات بلندما بدم تاوير سوم تخلي متليسي أتبل نيرا حدما تمسقن ميكيل.
1: الآن ندعو نائب قائد مركز تأهيل الخدمة الوطنية الليثنا الكونيل تمسقن سامئيل والدمفر لتقديم فقرة توزيع الجوائز على المتفوقين.
0: كابز غتسيلنا معدال شلماتي وكايد مكتل أزازي مأكل سلطنا هقراوي أغرقلوت لتنا كورنيل تمسقن ساميئل ودممر نام مدرخ بخبر عدم
2: مدرخ سلطنا ثلاثا شمون تنزري هقراوي أغرقلوت بجامتة تخصن أكلاو وقعتن عووتاتن زغن سلطنتي شلمات كذبلنا نحلقات قلال ستاف منيسر مكلخال جنرال فريبوس والدي يوهنس بخبر عدم بجامتة تخصي بسمانيان شديشتن ميتاويت سالساي كوين استعواته صوفونياس سقاي هبت مريم كابك دامي كلسرويت بسمانيان شموانتن نتبي كالايتي كوين استعواتت نيات كيداني سلطاني كاب سالساي كلسرويت بتسعان شمونتن ميتاويت قدامي كوينو استعواته فانيئل قده قبر يوهنس كاب حامشايك فلسرويت هبقى كلاو بقعات تسعان حموشتن ميتاويت سالساي كوين استعواته هي بولدة تنساي مسن كاب حمشاي كلسراوي بتسعان شدشتن ميتاويت كالايتي كوين استعواتت هاجر تصفو قبرو بروح كاب كالاي كلسراوي أبا كلاو وقعت مولو نت من مزجاب قدامي تقوينا استعوتت لولا برهانة تهيئ كبرى بعيك لسراويت

0: ካብዚ ቀፂሉ ቃለ ማሕላ ክፍፀም እዩ። ኣባላት 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቃለ ማሕላ ክገብሩ እዮም።
1: مشاهدو الافاضل الان سننتقل الى فقره اعداء القسم بواسطه طلاب خريجي الدفعه 38.

0: مرقتي انا زلزب الكود الدحريج قوم انا الهام علي تستفيد هقراوي اقول قلود
1: انا الا عيسى تستفيد هقراوي اقول قلود
0: نهاجري ارتراب ومولع عميك قلقلا
1: نهاجري ارتراب ومولع عميك قلقلا كاب كلو تبيب ناي وغنن هاي مرتين سمعيت حراب ومغان نحاد النتز بي ارتراك وحلون كمعبلن
0: نعلاماتات هقراوي اقول قلوت كسرح
1: نعلاماتات هقراوي اقول قلوت كسرح
0: امنتي
1: امنتي
0: صنعتي
1: صنعتي
0: تعرنيا
1: حقنيا حقنيا
0: وفيتي
1: وراسي تحدري جقان سواتنا كون
0: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
1: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
0: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
1: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
0: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
1: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
0: منتسب الخدمة الوطنية
1: انا الا عيسى منتسب الخدمة الوطنية
0: اقسم باسم الشهداء امام شعبي وحكومتي
1: اقسم باسم الشهداء امام شعبي وحكومتي
0: ان اخدم وطني اريتريا بكل ما اوتيت من طاقة
1: ان اخدم وطني اريتريا بكل ما اوتيت من طاقة
0: ان احافظ على وحدة الشعب الاريتري
1: ان احافظ على وحدة الشعب الاريتري وأعمل لتطويرها متحررة من كل المشاعر الطائفية والعشائرية
0: أن أعمل لإنجاح الأهداف الخدمة الوطنية
1: أن أعمل لإنجاح أهداف الخدمة الوطنية
0: أكون وريثا مخلصة
1: أكون وريثا مخلصة
0: مثابرة
1: مثابرة
0: صادقة
1: صادقة
0: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال
1: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال
0: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال
1: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال
0: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال
1: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال

0: ክቡራትን ክቡራንን ማዕረቲ ወታደራዊ ምርኢትን ስነ ጥበባዊ ስራሕን ምርኢት ናይ ክላስተኒክስ ካብ ጉጅለ ባህሊ ሳዋ ኮይኑ ኣዳላዊ ናሆም ገብረ ማርያም ማርካቶ እዩ። ብሓፈሻዊ ድማ ኣዳላውቲ ናይዚ ምርኢት እዚ ጎስጓስን ሓበሬታን እዚ ምዕራብ ጉጅለ ባህሊ ኣውላ እዮም። ዳይረክተር ትልሂት ኣሌክሳንደር ኣስመላሽ፣ ኣካየድ ስራሕ ዕቁባ ኸድር ነጋሽ።
1: مشاهدونا الافاضل بالاضافه الى العروض العسكريه كان هنالك عرض للجمباز كما نهنئ بهذه المناسبه خريجو الدفعه 38 ايضا نذكر بان فرقه اولى الفنيه التابعه للقياده الغربيه هي التي قدمت العروض الفنيه
0: كيلاتات تكنيشانات سرعات دمصي ابالات مهندسنا دمصي برهان تكنيكن كوميشن بالن سبورتن شام قالاب نسردين عبد الواسع مدهانه هبته كيدانه مبراتو كومون سلطنتي سرع الدمصي ماكل سلطنه هاغراو اغلغلو تساوا تحاغاغز تكنيشان الدمصي فيلمون ابراهام لي مبراتو ارمياس امانئل ولد غابر توماس نامن مس جن هايله روبيل كفلوم ارمياس يوم مساكم صنحنا مرحت مدب عبد الله محمود عبد الله ابو كفحن
1: سليمان عثمان عبه
0: መደብና ብሃገራዊ መዝሙር ክንዛዝም ስለ ዝኾና ኩላህና ሃገራዊ መዝሙር ብሓባር ክንዝምር ንዳሎ ሓፍ ንበል
1: ሳ ነኽታትን በርናመጅና ብነሺድ ኣልወተኒ ብታሊ ነቕፍ ጀሚዓ ኣዳ ሃዘ ነሺድ

0: መደብና ብዛዚምና ኣለና እንኳዕ ሓጎሰኩም ኩልኹም ኣባላት ተመረቲ 38 ዙርያ ኣጋይሽና ክሳብ ዝወፁ ኣብ ዘለናዮ ክንፀንሕ ብኣኽብሮት ሓትት
1: التهنئة مجددا لخريجو الدفعة 38 ونتمنى لكم حياة دراسية موفقة

مرحبا بكم سن ماسيام حيسام وحيسات مطابلتنا من تلفزيون اريتريا سلام جدي بقدم قل الله ساعات الله دوري له الله اخبار كما تعاد خارج قل قدم كنت سلف ارس اخبار. رئيس اسياس افوركي بمناسبة وفاة امير قطر العلا شيخ حمد بن خليفة الثاني لكت حزن ندام.

0: فقريت وطني امتحان كلاي درجة ماتريك سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس يوم عسرة وكل جولاي رسمة شرحت ارتري بروفيشنال متبادراي ناي كازاخستان نادي أستانا هينوك ملبران عو تسجلا جمهورية تشاينا وروسيا قلت سلس معلة التلاله ناي حبر متلا مد عسكرية وديام حد وروتو سلس من شعب أفغانستان بسبب حالة إيمسكوبة بقوت الهش سود فتوكم سهلية شرحان إبر قبل تايم في قارة حي بانجلاديش يوم عصر وكل جولاي بلد قلقة بقوت ترك وهرأة أرد زيادة حمسة نفر موتوا تفاصيل الأخبار رئيس سياسة فوركي بمناسبة وفاة أمير قطر العلا الشيخ حمد بن خليفة الثاني لكت حزن ندام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني تعلن ذلكت لا تسمعي حزن لشرح رئيس سياس قل عائلة أمير وشعب قطر إيمان وصبر لها بكم بيلام رئيس سياس تلقته مرحوم الشيخ حمد بن خليفة الثاني علاقة حوتنة إرتريا وقطر قلت الترد لأقدي دور دي بشرح أت مستقبل قلت سنكليت وقبائل زيادة قلت الدكب لبوتا سيد شرحام فقريت وطنياي امتحان كلاي درجة بهالة ماتريك سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس يوم عسر وكل جولاي رسمة شرحام تفاصيل الخبر اللي من حامد أبو بكر
1: فقريت وطنياي امتحان كلاي درجة بهالة ماتريك سنة دراسة عسرة عسرة وحمس وعسرة عسرة وسس يوم عسر كل جولاي رسمي شرحات وطنياي معهد بحوث وتعليم وقول مديرة مركز امتحان دكتورة بسرات قبرو قل إيرينا التابت حبريم امتحان من ودو عسرة وحتى ألف حمس مؤسسة وأورا درساي لأربع ألف سمام السلاسة وأورا بهلات عسرة وكلين وطت أربع مئتاي تقل ديقري ودبلوما كم نجحوا بجنس لتراتها اللي هي اتحد للش اقومتو شرحات لا نجحوا درسة وطنياي معهد بحوث وتعليم وقول بأساس لأفقري ممري تخصصهم كلياتكم قيسو الشرع ناي كليات دراسة مننا ناي كالي الدرجة سبت تدفنتي بواجب قل الدالة وجه ترود قل دو فانيت دكتورة بسرات اند أتليت تل امتحان لي تعوتو بدقمان لقومتو بخط امتحان كسو سبتو سايت اند يبتكو قل حفظو أتفاقدت وطنياي امتحان كالي درجات بهلة ماتريك ناي سنة دراسة عسرة عسرة وحمس وعسرة عسرة وسس من يوم عسر سس أسك عسرة وكل مارس تقبت عادكم سليفوما الجدة رياض ودوارات سعودية بعامد اتعسر سبع مركزتو لتهيبام منا ممتحنت لا سمانيا وسع نوطة سلس مئتايت ابرتو بدرسولا علو عسر نوطة سبع مئتايتي ابدقمان لا امتحنا وتقبؤو زياد اربعة وسمام مئتايت اوالتان لعليام سنة دراسة عسرة عسرة واربعة وعسرة عسرة وحمس منا امتحان ودو عسرة واربعة الف وسعة وكل درساي قياس نجاح عسر سع نوطة سمام مئتايت كم علام وسائق وطنياي معهد بحوث وتعليم وقول لحبر
0: أتغليم قاش باركام نظام حبر وأقبوي تسجيل وسائق بصفاية قلت مم لقب جهد قلت عوات بمجال جغرافيا حبر تأهيل نسؤال علو عسرة واسمان شك على حكومة تبارن تدحرو التلي قل كل سامن لأتلالة تأهيل لشاركو من إدارة تغليم بعلم زعجي وحيوان كدن بعل مواصلات مدر فرع رزق بحر عادات كم سلوما فرعات وزارة عافية وتعليم لا أتفاقر أطوم لا تهيل لنسأو هميتنا إلى أقول نسأو تهيل تشرحون قرر الله زيادة لخدمة لطفانو حاكم مغليم قاش بركة سفير محمود على حروية كاتيمة التأس معايا كلمة تهيل لنسأو أنفر لا أقول ركبو تهيل أهمية زايدة كمبوة الحبر كل مديريات بخصوص لا للسرقة الوراتات حبري وادحك التهلي زيادة لتقدموا لكم سألتو أفهمهم

مديرية حل إدارة دواي حماية والدة يوم عصر الجول لأين لا زلمت زلام ممتلكات حرس وأنواي مدرت أجريت أبل صادف الزلام لتزرع أكالو التي لابات حجرادين مدرت كمسل جريت مسؤول إدارة الدواي السيد إدريس نور إسماعيل حبرام أمبال اللي هي مؤسسات تعليم ترقيا وبعد بنية تحتية مدرة جردي بلت سس رأس منحة كمسل موتا مسؤول إدارة ومالية مديرية حل حالة السيد عمر عثمان حبرام إدارة دواي حماية والد من كرن بنكر قبلت حد 55 كيلومتر رايمة تتركب ودرتريا بروفيشنال متباد راينا كازاخستان نادي أستانا هينوك ملبرهان يوم 13 جولاي تلقبت سالساي دورة ماغنيفيسنت كينغ هاي ناي مرحلة عودة سجلام سالساي مرحلة ناي اللي جغرا 176.7 كيلومتر لتقلب بتقب هينوك الدنقوبة دي بسلس 100 متر بالار قاعدتا التلعوتة اللي لا بتحام هناك ساعة 4.7 كيلومتر تلسعة أقل جغرا ثلاث ساعات وثلاثة وثلاث دقيقة وثمان ثانية أتمام يوم أبلي لركب عودة عند سد هناك تناي وقت جغرا منا ما يرحى هلا ود إكوادور متبادرة جوناثان كاليبر كاسيدو أب حتى ثانية عند أقرا ديب كان درجة بازح هلا نفر وزارة الدفاع قيادة جيش شعبي قديم منادل كورنيل ملأكي ولد سلاسي أرأيا هلة الشيبة يوم عصر وكل جولاي 47 عمرو بحمام استشهدام سنة 1947 قوات شعبية تحرير إرتريا لتحابرة منادل مأكلي أتمدت ندال تحرير قسم تدريب وجيش قتال أسك بدرجة قائد كتيبة حق حريتيني مكتب عسكريتكم سلومة الجيش قتال بدرجة قائد برقيد قائد هيئة كفل ديش وقائد كفل ديش من ورح جون سنة 2019 أسكامع الاستشهاد يعني قيادة الجيش الشعبي نتنزمة قل وطنه وشعبه بمتسبال لا خدمة محير بايتهم شهيد كورنيل مأكل ولد سلاسي بعل فرع وأب سسولاتهم عادة قبره يوم 14 جولاي الزهر مقبرة محير بات أسمرة قل تقبأتهم وزارة الدفاع قيادة الجيش الشعبي باستشهاد كورنيل مأكل ولد سلاسي أرأيا شيبة لتسمعي حزن دي بشرح قل عائلته ومن اللي نداله إيمان وصبر الله بكم تبل حيسام وحيسات من طابلتنا ولا ما تعديت دي بأخبار خارج قل الحلفتون جمهورية تشاينا وروسيا قل سلس معلة تأتل عليه ناي حبر متلامات عسكرية وديام هدفنا اللي ماي تشاينا لقب متلامات مقدرة قوات بحر ناي كل إيتان العد عند تعاونيا تابيت خارج قل قابوت كمسلتو أمريام أتمتلامات بزح باخرات حرب وساب مارينات كمسل شارك أتو قايد قوات بحر كليتن لعد شار حام اللوم تشاينا وروسيا تلحل في أمعيلات كرومات محيط هادئ نيحول متلامات قوات بحر كمسل سرق ليالة أمر لأن كليتن لعد علاقة مجالات اقتصاد سياسة وعسكرية وأمن توسع مت كمسل هلات ولا لتشرح في أفغانستان كستت له اللي حالتي مسكوبة حد أوروت مسلس من شعب العد بقوت الهش التاكروي كمسال هلا منظمة مجلس كران حبرت حد 14 مليون من أفغانستان إذا رادئت للتاكا كمسال هلا لشرحت لا منظمة زياد 5 مليون جنيت بعطبه قل للدمعو فرد كمسال اللي أفهمت من سنة 2001 أفغانستان بلد كلغة مشاكل أمن وعسكرية شعب وراتها تقتصاده واجتماعيته قل سرق الكمسلي قدرنا لتشرح أمريكا قل عسرة سنة التعادة بل أجريته في رار عسكرية سنة 2001 أقل لأختم من ما قدر أسره للتلالة كمسل هلا تقارير وضحهم التلوة قدلت فنق أفغانستان وباكستان كله قل هلا متعكارر لثيل الزيادة قل لتمكرة كمسل قدر ما تقبلتنا إلى الدوار لا فمام أفغانستان بأرزاق طبيعة أقد هيني بزحي لتركب معادن رزق من ماتا مشاكل أمنة مسالحة قل تاوعلو كمسلي قدرت لتحبرن

أت قبل تايم في كارت صحي بنغلاديش ات يوم 10 وكله جولاي بلد قلقت بقوت ترك وهرات ارض زياد حمسة نفر خمسة الموت وتشرحام أبا بقوت طبيعة عصروتات أنفار مكرايم دليت سبتها ليت على بمايتام من اللي لتذكر زيادة اللي يزيد كمسة القدر سب مز عملية منقف وأرواح بنغلاديش وقمنا هاي بوم أمبال اللي بسبب لا ترك بنية تحتية دمار عبسة بجرة عد ورط مليون نفر كمسة لتشعتروا لا سب مز بتوساك حبروا لا ترك طلح الفا معيلات قروبة بنغلاديش من ناس عادة فحد لشاب بقوت لعبة خسار لأجرة كمسلتو تقارير الحبرون حكومة بنغلاديش بقوت حالة بصعة أعلنت هليت كقدم حيسام وحيسات ما طابلتنا غير الساعة لا دوري العلاء أخبار كبت عدو خارج دي بالله تمام اللينا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار النغرة كوغل السارع رئيس سياسة فوركي بمناسبة وفاة أمير قطر العلا الشيخ حمد بن خليفة الثاني لكت حزن ندعام فقريت وطنية امتحان كالاي درجة بهلة ماتريك سنة دراسة كلا 1015-16 اتيوم عصرو كلا جولاي رسمة شرحان ودير تري بروفيشنال متبادر اين كازاخستان نادي استانا هينوك ملبرهان على تسجلام جمهورية تشاينا وروسيا قل سلس معلة التلالي نايحبر متلامات عسكرية وديام حد ورس مسلس من شعب افغانستان بسبب حالة مسكوبة بقوة الهش سود فتك مثل اللي تحبرام دي بقبلة تايم في كارت حي بنغلاديش اتيوم عصر وكل جولاي بتخلقت بقوة ترك وهراءة ارض زياد حمسة نفر موتو متابعتكم محمد

0: ساعات شعت أخي لو كما يتمسيو فانوي إري تي في أبي مكتسال تركبو زخبركم تعذبتنا كما يتمسيو نلو مي سوني عسر سلست حملة استرالوا هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلغو استيفانوس قرماي نمكتتالكم بخبرن دعدمكو بغاندي نتبتاتي فيلم پرزیدنت اسیاس افورکی به مخنیات عرفتی امیر قطر نبر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی نحزن ملخت سریدم وسیت هاگراوی ملک افتنا کال ای درجه مالت ماتریک عمته تمرتی کل تشحن 25 کل تشحن 26 بوقعت سنگیرم أبال كازاخستان أويت كلب أستانا هينوك ملوبرهان لومي أبل تشاينا ني مدرخ عوطة مزجيبوم أمريكا أبلع إيران زي جمرتو حدش متقعتتات لومي عسر سلست حملة كتسيلاتو عيلام أبل أوروبا كابز حلف ورح السنة مسكتر وعي بزت أساسرت عنا وتسقمات لعلي عسرتش حسابات كابز موتو تقليصون أبل تايلاند أبز ركب مزناقع مأكل بزقات ما حرق بارع بوحدو إسران شوعة سبات ميتون زرزر زينام پرزیدنت اسیاس افورکی به مخنیات عرفتی امیر هاگر قطر نبر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی نی حزن ملخ تسریدم ناب امیر قطر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی ابسردم ملختی زته سمعو مریر حزن زگلصه پرزیدنت اسیاس افورکی نسدرابیت امیرن مل حزب قطرن صنعت هابکم یلم پرزیدنت اسیاس ابه ملختو نفسهر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی حونه تاو زمدنا ایرتران قطرن ابه مدل دارس تصاوت تراب متقاس ابي مس اين سناي كلتي حزبتات بزبلصه كم زمعبل زلوه من نيوت غليصوم وصيت نايتي ابي زحلفه ورح مقابيت ابو شط هاجرن سعوديان استخايده هاجراوي ملك قفتنا كل اي درجه مالت ماتريك بوقعت سنغيرم وكيل ايرينا موسكيدانه كابساواز الاخو صبصبالو داناي تسفازغي كتقربيا
1: وزيت هاجراوي ملقاقي فتنا كال اي درجة ماتريك عمتة تمرتي كل تشعن عسران حموشتن عسران شدشتن تمال عسر تخل التحملة بوقع تنقيروم اب هاجراوي انستيتيس لعلواي تمرتن مرمرن داريكتر مأكل فتنا دكتر بسترات قبروني ارينا ابزهابو تحابريتا فتنا كابزو سدو عسران حدن شحن حموشتن ميتن سوسان حدن تمهارو اتوم اربعة شحن شومون تميتن سالسان حدن مالت عسران

محمد بن خليفة الثاني نحزن ملغت سريدوم وصيت هاغراو ملك فتنا كالاي درجه مالت ماتريك عامه تمرتي 2025 2026 بوقعت سناغيروم ابال كازاخستاناويت كلب استانا هينوك ملو برهان لومي ابي تشاينا ناي مدرخ عوتا مزجيبوم امريكا قبل على ايران جمرتو حدش متقعتات لومي 13 حمله قتيلاتهم ابي اوروبا كابز حلفو ورح السنه مسكوتر وعي بزتا اساسرت عنا وتصقمات لل 10 حسابات كم زموتو تقليصون ابي تايلاند ابي زركب مزناقع ماكل بزقاطمه حدا قبارع بوحدو 27 ميتوم زينة تزازي ملو سنة مشات

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس ياس فورق يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة. الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. الدراج هينوك ملوبرهان عضو نادي أستان الكازاخستاني يحقق الفوز بمرحلة في سباق غانغهاي. واشنطن تشن موجة جديدة من الضربات وطهران تتهمها بإفشال الدبلوماسية. بيان مشترك لـ14 دولة

يرفض مطالب بكين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي. 51 قتيلاً وتضرر أكثر من 1,000,000 شخص جراء فيضانات بنغلاديش. السلام عليكم ورحمة الله. بعث فخامة الرئيس ياسر أفورقي برقية تعزية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، معربا فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكد الرئيس ياسر أفورقي في برقيته تعاطف حكومة وشعب دولة إريتريا مع القيادة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سمو الأمير والأسرة الكريمة والشعب القطري جميل الصبر والسلوان. كما نوه فخامته بالدور البارز الذي طلع به الأمير الوالد في ترسيخ علاقات الأخوة والصداقة بين دولة إريتريا ودولة قطر، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين. أعلنت رسميا في 12 من يوليو نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت مديرة مركز الامتحانات بالمعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث الدكتورة بسرات قبرو أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 21,561 طالبا وطالبة، نجح منهم 4,831 طالبا بنسبة 22.4%، وتأهلوا للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم، مشيرة إلى أن نسبة النجاح كانت متقاربة بين الذكور والإناث. وأكدت أن الطلاب الناجحين سيوجهون إلى الكليات المختلفة وفقا للوائح الصادرة عن المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث، داعية إياهم إلى الاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية لما تتطلبه من أساليب دراسة تختلف عن التعليم الثانوي، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح الأكاديمي. كما حثت الدكتورة بسرات الطلاب الذين لم يحالفهم النجاح على عدم فقدان الأمل، مؤكدة أن الفرصة لا تزال متاحة أمامهم لإعادة التقدم للامتحان في الدورة المقبلة، داعية إياهم إلى مواصلة الدراسة والاستعداد بشكل أفضل. وكان امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 قد أجري خلال الفترة من 16 إلى 22 من مارس 2026 في 17 مركزا داخل البلاد، إضافة إلى مركزي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية. وشكل الطلاب النظاميون 89.3% من إجمالي المتقدمين، بينما بلغت نسبة المعيدين 10.7%، فيما تجاوزت نسبة الطالبات 48% من إجمالي الممتحنين. وتشير البيانات إلى تحسن في نسبة النجاح مقارنة بالعام الدراسي السابق 2024-2025، حيث ارتفعت من 19.8% إلى 22.4% خلال العام الحالي. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية للمدربين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التدريب والتعليم وخدمة الاستشارات والبحوث المهنية. وحضر التدريب الذي أقيم في أسمرة في الفترة من 9 إلى 11 من يوليو أعضاء الهيئة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال ورؤساء الاتحادات العمالية ومسؤولي المكاتب الإقليمية للكونفدرالية وممثلون عن جهات أخرى تابعة للكونفدرالية. وشمل التدريب الذي يساعد في الدورات التدريبية التي تنظمها الكونفدرالية للعمال إجراء أبحاث ما قبل التدريب وتحديد المتدربين وإعداد المراجع التدريبية وتقنيات تقديم التدريب وإنشاء آلية للتغذية الاسترجاعية بين المدربين والمتدربين. وصرح السيد مولوغيتا فيساسيون مسؤول قسم التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية في الكونفدرالية الوطنية للعمال بأن هذا التدريب يعزز البرامج التدريبية السابقة وحث المتدربين على تعميق معارفهم من خلال العمل الميداني. في الوقت نفسه عقدت الكونفدرالية مناقشات ركزت على تعزيز أنشطة العلاقات العامة للكونفدرالية. وقدم مسؤول قسم العلاقات العامة سيد جرما إبراهام ورقة حول المهام النظرية والعالمية للعلاقات العامة في ضوء مفاهيم الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا، مستعرضا

بالتفصيل أنشطة قسم العلاقات العامة في الكونفدرالية منذ عام 2017 والتحديات التي واجهتها والخطوات المتخذة لمعالجتها. بدورهم تبادل المشاركون أفكارا لإثراء أنشطة العلاقات العامة. وأخيرا حث السيد كبرى أبكداني نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا الأقسام والاتحادات العمالية والمكاتب الإقليمية على التعاون مع قسم العلاقات العامة لتسليط الضوء على مهام الكونفدرالية الوطنية للعمال والترويج لها. تخرج 28 موظفا حكوميا في إقليم القاشبركة بعد استكمال برنامج تدريبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية أقيم بمدينة بارنتو واختتم في 10 يوليو في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة المعلومات وتحسين آليات توثيق وإدارة البيانات. شارك في الدورة التدريبية التي استمرت أسبوعين موظفون يمثلون إدارة الإقليم وهيئة الغابات والحياة البرية وهيئة النقل البري وفرع الثروة البحرية ومفوضية الثقافة والرياضة وخدمة المياه إلى جانب فروع وزارتي الصحة والتعليم. وأكد المدربون أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية في رفع كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية داعين إلى المشاركين للاستفادة من المعارف والمهارات المكتسبة وتطبيقها في مختلف مجالات عملهم بما يسهم في تعزيز دقة البيانات ودعم عملية التخطيط. من جانبها أوضح حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي في كلمته الختامية أن التدريب يأتي في مجال يحظى بأهمية متزايدة، مشيرا إلى أنه سيسهم في تحسين جمع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة المنفذة في جميع المديريات بالإقليم بما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في 10 يوليو في إدارة ماي أوالد بمديرية حلحل بأضرار لحقت بالممتلكات والزراعة والثروة الحيوانية. وقال السيد إدريس نور إسماعيل مدير إدارة ماي أوالد إن الأمطار الغزيرة التي تضمنت تساقط الثلوج وهبوب الرياح بعد الظهر ألحقت أضرارا بالمحاصيل والحدائق. وقال السيد عمر عثمان مسؤول قسم الإدارة والمالية في مديرية حلحل إن 6 رؤوس من الماشية و30 رأسا من الماعز قد نفقت أيضا، كما لحقت أضرار بمؤسسة تعليمية والطرق وغيرها من بنية تحتية. وتقع إدارة ضاحية ماي أوالد على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال مدينة كرن. فاز الدراج الإريتري المحترف في صفوف فريق أستان الكازاخستاني هينوك ملوبرهان بالمرحلة الثالثة من سباق طواف غينغهاي الذي جرى اليوم 13 يوليو. وبلغت مسافة المرحلة الثالثة من السباق 167.7 كيلومتر، وفاز بها الدراج هينوك بفضل انفراده في الأمتار 300 الأخيرة. وأنهى هينوك السباق في 3 ساعات و33 دقيقة و8 ثوان متسارعا بسرعة بلغت 47.21 ميل في الساعة. بهذا الفوز صعد هينوك إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق ثانية واحدة خلف المتصدر الإكوادوري جوناثان كليفر كايسيدو. كما حل الدراج الأولمبي مرهوي قدوس المحترف في نادي بورغوس الإسباني ويحمل لقب بطل إفريقيا لعام 2025 في المركز 48. وتتألف النسخة 25 من سباق غينغهاي لعام 2026 من 8 مراحل، وتعد جولة غينغهاي في الصين أكبر حدث لركوب الدراجات في آسيا. استشهد عضو وزارة الدفاع قيادة الجيش الشعبي المناضل العقيد ماكل ولد السلاسي الأيشبة في 12 يوليو عن عمر ناهز 74 عاما، وذلك إثر وعكة صحية. انضم المناضل مأكلي إلى قوات التحرير الشعبي عام 1974 وخدم خلال فترة الكفاح المسلح في قسم التدريب والقوات المقاتلة حتى وصل إلى رتبة قائد كتيبة، وبعد الاستقلال خدم في المحاكم العسكرية وفي الجيش المقاتل برتبة قائد لواء ورئيس أركان الفرقة وقائد فرقة. ومنذ يوليو 2019 وحتى تاريخ استشهاده في قيادة الجيش الشعبي، وخدم وطنه وشعبه بتفان وإخلاص. الشهيد العقيد مأكلي راية متزوج وأب لـ6 أبناء، وسيشيع جثمانه الثرى

يوم غد 14 من يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب قيادة الجيش الشعبي بوزارة الدفاع عن بالغ حزنها وخالص تعازيها لعائلة ورفاق العقيد مأكل ولد سلاسي الرئي. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين البلدين، وذلك بعد 26 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 135 يوما على اندلاع المواجهة العسكرية بين الجانبين. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض فرص التوصل إلى حلول سياسية للأزمة. وفي تطورات ميدانية متصلة، أفاد موقع أكسيوس بأن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن أثناء عبورها المضيق. من جانبه، شدد الحرس الثوري الإيراني على أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من السيادة الإيرانية، مؤكدا رفضه استمرار ما وصفه بالتدخلات غير القانونية للجيش الأمريكي في المنطقة. كما أعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت في إطار الرد على الضربات الأمريكية. أصدرت اليابان والفلبين والولايات المتحدة وإحدى عشر دولة أخرى بيانا مشتركا جاء فيها أن مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وصدر البيان بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية، وإلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة تشمل الأطراف الموقعة للبيان المشترك أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن تحكيم بحر الصين الجنوبي ينتهك مبادئ أساسية في القانون الدولي، كما أنه يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ذاتها ويتعارض مع الحقائق الأساسية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي. جاء ذلك ردا على البيان المشترك الذي أصدرته حكومات 14 دولة بشأن ما يسمى قرار التحكيم المتعلق ببحر الصين الجنوبي. أعلنت الحكومة البنغلاديشية مصرع 51 شخصا وإصابة العشرات جراء فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت جنوب شرقي البلاد إثر أمطار موسمية غزيرة مستمرة منذ الأسبوع الماضي. ووفقا للحكومة، فقد طالت الكارثة أكثر من مليون شخص في سبع مناطق إدارية، حيث سجلت منطقة كوكس بازار الحصيل الأكبر بوفاة 28 شخصا وفقا لإحصاءات وزارة إدارة الكوارث والإغاثة التي أكدت إجلاء أكثر من 38 ألف متضرر إلى مراكز الإيواء المؤقتة. وتوقع مركز التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار على شمال وشمال شرقي بنغلاديش وولايتي آسام وميغالايا الهنديتين، محذرا من ارتفاع منسوب الأنهار وحدوث فيضانات إضافية في المناطق المنخفضة في وقت تشهد فيه العاصمة دكا اختناقات مرورية حادة إثر غمر المياه لعدة مناطق فيها. قال مسؤول بخدمة إنقاذ محلية في تايلاند إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق اجتاح حانة في العاصمة بانكوك في واحدة من أكبر الحوادث بالبلاد خلال السنوات القليلة الماضية. وأكد مسؤول بإدارة شرطة العاصمة سقوط 27 قتيلا بالإضافة إلى 63 مصابا جراء الحريق. وذكرت وكالة أسوشيت بريس للأنباء أن رئيس وزراء تايلاند قال إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، ولم تتضح التفاصيل الدقيقة بعد، لكن وسائل الإعلام المحلية حددت المكان الذي اندلع فيه الحريق في حي جو تشاتاك. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين.
رئيس أسفورقي.

عزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة. الإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. الدراج هينوخ بورهان عضو نادي أستانا الكازاخستاني يحقق الفوز بالمرحلة في سباق شنغهاي. واشنطن تشن موجة جديدة من الضربات وطهران تتهمها بإفشال الدبلوماسية. بيان مشترك لـ 14 دولة يرفض مطالب بكين للسيادة في بحر الصين الجنوبي. 51 قتيلاً وتضرر أكثر من 1,000,000 شخص جراء فيضانات بنغلاديش. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكراً لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: وديت أكل نيت سلطنة منسيات موي أم المسفحن درجان قحتهم نمبرخن كتصالي تبقصوتات بموساد أبنتاو زخونة سرح كعمو زنحيوم نتا أكل إيت قجلة سلطنتي استوهبة كورنع سلطنة دما أبها قرنا نفل ما أوان استوهبة سلطنة آليا مدرخيو أبز سلطنة ترى مرح مدب بمرح مدب كملخو زلوهم عقمتات كختلوم زقبوهم أقبابات بقعت مرح مدب زعك أنا لم روحيتات بلوت مرح مدب زبلو ممزنيتات بقبرن كل حسابا استوها هذا سلت أنا ينيرو
1: أتممزنيتات بتي كل حسابا ومدين دينا نقدم نتي ممزنيتات أو تينايو حد خابو تي رسة أمان النت زبليو زل على شفنا التوبو مالتيو كساب إسران حموشن ميتاويت كهزي خاليو كال اتنايم بهال كالتكا أبت مرئيت أبت زدالو مرئيت ممرأتها متحف كون خاليو ممرح وقع وتنبل ناينات نت كون خاليو زخري نايسمعتات إسراسنة كون خاليو ممستعينت مرئيت زخيد زيت فلالي كالتات نايم ممرح كم زلوم كابناب نقص مرئيتات ويدما نقص مدبات كمي جيركات التأساسرو انتعينت مساقا قريتات تتكام ولاون توما جايش كعدومات كخبا المنيوم نايكبر عدومات هالو مس بروتوكول زي تأساسر نقرالو مس ازيوم اقدس السبات ويوين زم في اي بيس نبلوم مسوز تأساسر كتفولتو زلكا كم مرح مدب قالو مالتيوم قال اتي وقعو نقرات نايت هاقرون كتفولتو لكا مع الزكرة سماتا تقبر مع سيخا مزمور تزمر هاقرا ومزمور تزمر بغمي تكاونو نز نقرات زي ناتو نايقز ارسو فلتات سلزحاتت كلو دماء حبارا ومرد اتحيزو كخيت سلتا دلي اقبوتو مسكدخا ككم عقمو ابتزخولو كساتف يمالتيو قال يوم امم راح متصحف ممرأتنا متصحف كلا تزلوهم كونو خول يوم قال يوم ابع بيتي هقراو بعلات كم تنبلنات انت زأمسالة او يساتفو قال يوم كأب ناي عشرة سنة كونو خالي مالتيو سلازي ككم كلاتهم ككم زنبالهم زيتا فلالي مدبات كمرحون كلوسي كما جيروم سرعة بزحالوة سند بزتسنية سكريبت حيزكا كما جيركا مدب تمرح او ايناتي لمن مدجيرنا يوم مالتيو
2: زي خبركم من زي خبركنن انقع بدحان مزاكم
3: لومي زي معدزين من زنبال تدبينا اخبركم مسانا سنزلهم بشي مادالوتي
0: كابتن تمهرو قال لنا كلات من رحمة دب تمكرو تصنحهم كخون كلو قال دما أبزورات تباب زلو نزلت أنا زلوا قداسنة بمردة زت ساتفون يوم
4: بزو حقات عمي بفلاي أبزي بعلنا سنة مع السماءات أبستفلا لي ومن قستاوي زود بوم سرحت كم ألاي مدرخ كويني خسر حسينه بفلي أبيات تمرت غاني مستي ناي سنة طبب مويا حدا حدا بقتمي بدراما بخالق خالق من قد تعطين كأساس لازلو كم أماتر سنة طبب وهاينة أبو زحنة فتات إذا سرح إذا سرح حلو زيني إذا حد يصير سلطانازي حدا جزي في دخونة أمر ناي مرح مدب أب حد يصير أوان كخسوة لزخ على كتمرتيه بني مغنياتو أبو زحقات أميتات

0: كم لمدي مرح مدب توازي وعي بهري زلو دارغانا كوميديان غطو زخدا اقراربا كانت اوارق يزرع ازقنا مستنايتي زقارب زلو مدب ويمرئت متحاز اللوودو نزب الحتو كم اللسي قبع
1: ازح جب مصورتو ولا جيغات ازي كولا زبت زحقن نمرحت مدبات عنقفات كوينو ومزيز انح ازيو مهناتو زيد الاعلالات زاتو لقات اميتاتالو بشي مسحاق يتواهيلو مالتي نت مدب زي كون زحج اكلافت تمرت مسرخه من ياكل مرح مدب مرح مدب كم كده ترى امبر مرح مدب توازي كوميدان كونالو وزب الحق يلنا مالتي حدا مرح مدب سي نتا نسو زليون سرعه النت من لاحيزو كخيدالو غزي بغبو كم حدرالو اعلى لا موهانغ جيجايو كم جيجاي نحجنا مال كن اقداس نت نحرالو وين توازا تتخيقا تمرات يخون حجز كم زناي مخلص مدب ينيرو كل مرح مدب تاكيبو سي يخلص مبزحت مرح مدب ينيرو እዛ ዝነበረ ስልጠና ግን ትኩልሶ ከምዚ ተመቁሮ ወይ ተፀብቆ ወይ ከዓ ፍልጠት ውስኸሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምምራሕ መደብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣጋጣሚታት ክትመርሕ ናይ ምኽኣል ሜላ ወሲድና ወይ እቶም ስርዓታት ወሲድና እዮም ናይ ስርዓት ትምህርቲ እዩ ነይሩ ዝሕጂ ምእተዊ ልክዕ ከምዚ ድራማ ምሽ ምእተው ትብል ክላይሜክስ ገለ ትብሎ ልክዕ መራሕ መደብ ከዓ ከምኡ እዩ ንሰላምታ ዝኸውን ምእተው ኣለዎ መላገቢ ዝኸውን መድረኻት ኣለዎ ካብቲ ሓደ መድረኽ ናብቲ ሓደ መድረኽ ስንምልጋብ ክእለቱ ዘለዎ ወይ ከዓ ጥበብ ዘለዎ መራኽብ ነገር ክትገብር ኣለካ መዛዘሚ ክትገብር ኣለካ ዝያዳ ከምዚ ምሻሎ ክትፈትዎ ዘገድድ ዓይነት ሞያ እዩ።

مهانا ردوي هجي ما تحبر السب كنت نقفه يا بالكان استمع غاري استمع استمع غاري يحبر السب مجزان دي مجزان كن دحري إذا ما تسيو جباد اللي عقمد اللي كان كل مستمع لأجن كم تقل ميزبالكو المجال إذا عمتاسي حياة ود الدرنا إكزيبيشنات قبرني حياة ود الدراتنا يكبا قبرني أم نفسه كيف عمت بخبر زبال واقعات هتيزي رأي كساب درجة هاجر مرات سرحات يكاد نيرو توم سرحات يوم يلون ندقى خيدهم كاوستس ندقى يخدو زيادة توم دقى زخدو كو دروتاتي ناي دروتات سيبات يوم نزاحت اسئلي كوميرشال يو خاطر بزعاد دنبل ناي بحق ناي بينت سرحاتون استدرت عيه كوميرشال كخيد بحري هاوي انا هجين تاعد بلاب تحبرة تسب توم زمت ارتار زر لخوينو اي سمعن فلاي زمان سي لومي هذا سنتبهني أو يبتبه سنتبه سب، أبتي ناتو موبايل بدي أبتي حزوة زول أكسس، مود أتاز يقولوا تكنيك مهارو لزغل، علوا جن ينسى بارو قدو خات ولا أبتي نري أزر لنا حجي، أتقرب إنه كان مواجه كنتي عيوم زرابنا استبايت أخذ لينا، كلاتهم أبتي مياتو زنات فزلوا سبارة، كم يزبل عود النا مصر النا عدالها. نود الدراسة من نص كف عام سلسة أربعة تزود تعذبك أو درجة السعبات نيرا نيرا قل كل زملاء الإكسبيشن نوحدا السبات هات عدم توم زعدهم هم زعفر كزبلو توم كجوز وخلو تبلام يوم زجوزو تزبزح تعذبك عايز غيرهم بمنة أرزية زريان أنتي كبرنا يتي تبلو

حمله باستخصاء حدقه على الغن مهما مريتن لعلي 57 كم زموتو تغليصم بتي تفطراو حدقه عسرتات دايم طفي سلازلو قطر موتات كزايد كم زخل سمز سرحت مرحان هيوت بنغلاديش اميتوم بزيكازي بسنكت علالغ عبد تحت أرضي كبيد عنوات بمورادو أستاذ حادي مليون سبات كمت تمازابلو تم سمزي بتوسخة حبيرم اتعلالغ عبد حالفك أربع عمتات أب بنغلاديش كابزيقات أمو تمساسة لحدقاتات اتزل على كسارة زورة دمخانو تسابت أبات عمل كيتم من قستي بنغلاديش بات حدقة أب زيت حاسية كابتات وزنيوان حدقة دينغاجي أو جلوم اب سفيح كفال ارجيريا كتر وعي زتونكو حرقات اتبارع مرور اكبابيو كساراتات يورد اللوم اب مبرعوي كفال ارجيريا تراي لعلي 220 حرقات اتبارع كمت تخستز تقصد سبسابات بسنكو لعلي 15 هكتار جاكا كمت تهموخ ارديوم نتي بارع نموكو تزار سفيح سرحيتي كايدو كونتولو بخفي لمبر تقليلو كقطا كمزي كالي تغاليزم من قصة ألجيريا اتبارع ناب كالي كابيتات كل حم كم زخل بما ما تزل على نايمة انقطة أواج أم حلالي فلوم أب إيروب أن أمريكان ون كتر وعيز تنقو حرقات اتبارع يقات أم كم زلو يفلت روسيا بقودة كينات يكرينا بلعلي هاقرات معرب أمنت كم زي بالله ديجي ما أنت إيرام هاقرات معرب اتوكينات بسلام المعرف الدليت كم زلوان انها قلت ان يوكرين زقوبر او تاردون تاون دقف كببالن اتناي سلام مقلت اتات حق انت كم زي بلو زنة تصر مخانو منيستر قديات وطايا سرقي لافروف حبيرو روسيا ان سلام قربتي مخاناز قلت منيستر لافروف هاقرات معرب تمسسا للدليت كلوان تاويعم روسيا كينات يوكرين بسلام المعرف زوستد وساني عند تنكي نايتي كينات بمنصار كي جمريا بترغغامي كتزخخر صنيحم مسحفا حجرات معرب بقند دما كينا سمين اتلانتيك نيتوك عند تنكي نايتي اب فلما ورح لكاتيت كل تشحن 20 كل تنستولع كينات مخانو يحبر نمو داتا زينم اسرائيل اب سوريا وتحدرو هلاو اتسفح كم زلا كابتي كبابي استفنو زينا يردم ازي استغلت اسرائيل اسرائيل ابزح الفصالستي اب دوبو معرب سوريا حدستي معسكرات الدحري مدكوانيوم اذا خمزين كله اسرائيل اسرائيل نايم سفحفح اجندون مسمار زكايدو متقعتات يسفحو كم زلو نكونتا سوريا بغربا زكتات الوغنات يتغصم اسرائيل اب سوريا اوافرات زلا قصر سراويت بلك عكا انت زي تفلت باشحات كم زقمت قلي تقس اتهاجر اب كلتش عشان اربعة اب سوريا نستفترة ناي سلطان هوقف تتاكيما واتحدر هلاوا كم زسفحت زبزبات يردوم اسرائيل سراويت اب سوريا ليبانوسن وش متقازان سيوسن الجيزي كعسكر مخانو عبزح الفك اربع سامنتات حبيرة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 13 من يوليو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثاني. الإعلان رسمياً عن نتائج امتحان الشهادة الثانوية.

ورشة عمل لتطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. في الأنباء العالمية، أمريكا تضرب مجدداً وإيران تهاجم دولاً خليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين صادرات الهيليوم مؤقتاً يهدد التكنولوجيا العالمية. والهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. من العناوين إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي برقية تعزية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر، معربا فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير الوالد المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني. وأكد الرئيس إسياس أفورقي في برقيته تعاطف حكومة وشعب ودولة إريتريا مع القيادة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سمو الأمير والأسرة الكريمة والشعب القطري جميل الصبر والسلوان. كما نوه فخامته بالدور البارز الذي اطلع به الأمير الوالد في ترسيخ علاقات الأخوة والصداقة بين دولة إريتريا ودولة قطر، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين. أعلنت رسميا في 12 من يوليو نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025/26، وأوضحت مديرة مركز الامتحانات بالمعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث الدكتورة بسترات قبرو أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 21,561 طالبا وطالبة، نجح منهم 4,831 طالبا بنسبة 22.4% وتأهلوا للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم، مشيرة إلى أن نسبة النجاح كانت متقاربة بين الذكور والإناث. وأكدت أن الطلاب الناجحين سيوجهون إلى الكليات المختلفة وفقا للوائح الصادرة عن المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث، داعية إياهم إلى الاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية لما تتطلبه من أساليب دراسة تختلف عن التعليم الثانوي وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح الأكاديمي. كما حثت الدكتورة بسترات الطلاب الذين لم يحالفهم النجاح على عدم فقدان الأمل، مؤكدة أن الفرصة لا تزال متاحة أمامهم لإعادة التقدم للامتحان في الدورة المقبلة، داعية إياهم إلى مواصلة الدراسة والاستعداد بشكل أفضل. وكان امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025/26 قد أجري خلال الفترة من 16 إلى 22 من مارس من عام 2026 في 17 مركزا داخل البلاد، إضافة إلى مركزي جدة والرياض في المملكة العربية السعودية. وشكل الطلبة النظاميون 89.3% من إجمالي المتقدمين، بينما بلغت نسبة المعيدين 10.7%، فيما تجاوزت نسبة الطالبات 48% من إجمالي الممتحنين. تشير البيانات إلى تحسن في نسبة النجاح مقارنة بالعام الدراسي السابق 2024/25، حيث ارتفعت من 19.8% إلى 22.4% خلال العام الحالي. نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ورشة عمل في العاصمة أسمرة في 10 من يوليو بهدف تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية بمشاركة الجهات المعنية والخبراء الوطنيين والدوليين. وأوضح المدير العام لإدارة الخدمات القانونية والرقابية بوزارة الزراعة السيد تخلأب مسجنا في كلمة افتتاحية أن الورشة تأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، وتهدف إلى توحيد جهود جميع الجهات ذات الصلة بسلامة الأغذية والرقابة عليها، تمهيدا لإعداد سياسة وطنية شاملة في هذا المجال. وأشار إلى أن السياسة الجاري إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة وبالتعاون مع خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين ستشكل أساساً لإعداد القانون الوطني للأغذية يعزز منظومة الرقابة وسلامة الغذاء في البلاد. من جانبها، أشادت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيدة أرييلا جيليني بالجهود التي تبذلها الحكومة الإريترية والتزامها بتطوير نظام غذائي يضمن السلامة والجودة، مؤكدة أن السياسة الوطنية المقترحة لا تقتصر أهميتها على الجوانب الفنية، بل تهدف إلى ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين بما يجعلها ذات أهمية لجميع الجهات العاملة في سلسلة إنتاج وتداول الأغذية. وأكدت ممثلة المنظمة استمرار دعم الفاو لمراحل

لإعداد السياسة الوطنية حتى استكمالها، مشيرة إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وشهدت الورشة تقديم عروض فنية تناولت واقع نظام الرقابة على الأغذية في إريتريا وتحليلا لإطار القانوني المنظم لسلامة الأغذية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في إعداد وتنفيذ سياسات الرقابة على الأغذية، وذلك بمشاركة خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين. نظم بمدينة فرانكفورت الألمانية مهرجان الإريتريين المقيمين في ألمانيا وسط أجواء وطنية مميزة بعد افتتاحه في 11 من يوليو على يد سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيسهاتيون بيتروس. واستقطب المهرجان الذي استمر إلى يومين مشاركين من مختلف أنحاء ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب ضيوف من جنسيات أخرى، في تجمع وطني سنوي تضمن برامج وأنشطة متنوعة شملت أجنحة للجاليات وعروضا ثقافية وتراثية وحوارات شبابية وفقرات فنية وندوات وبرامج مخصصة للأطفال، إلى جانب فعاليات أخرى. وأكد رئيس اتحاد الجاليات الإريترية في ألمانيا سيد يوهانس رؤسوم والقائم بالأعمال في السفارة الإريترية سيد يوهانس والدو ومسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد طعام هايلي ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان السيد حديش غويتوم في كلمتهم أهمية المهرجان في تعزيز وحدة الإريتريين وترسيخ روح الانتماء الوطني والمحافظة على الثقافة والهوية الوطنية ونقل التاريخ والقيم الوطنية إلى الأجيال الجديدة، فضلا عن تشجيع مشاركة أبناء الجاليات في البرامج الوطنية. وفي ندوة أقامها سفير إريتريا لدى إيطاليا سيد فيسهاتيون بيتروس استعرض خلالها المستجدات التي تشهدها البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا الجاليات الإريترية إلى مواصلة الإسهام الفاعل في دعم البرامج الوطنية وتعزيز دورها في خدمة الوطن. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في مسابقة الأدب التي نظمت بهذه المناسبة، كما تميزت فعاليات هذا العام بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة تراثية قادمة من الوطن أضفت بهجة كبيرة. تخرج 28 موظفا حكوميا في إقليم الجاشبركة بعد استكمال برنامج تدريبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية أقيم بمدينة بارونتو واختتم في 10 من يوليو في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة المعلومات وتحسين آليات توثيق وإدارة البيانات. وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت أسبوعين موظفون يمثلون إدارة الإقليم وهيئة الغابات والحياة البرية وهيئة النقل البري وفرع الثروة البحرية ومفوضية الثقافة والرياضة وخدمة المياه، إلى جانب فروع وزارتي الصحة والتعليم. وأكد المدربون أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية في رفع كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية، داعين المشاركين إلى الاستفادة من المعارف والمهارات المكتسبة وتطبيقها في مختلف مجالات عملهم بما يسهم في تعزيز دقة البيانات ودعم عملية التخطيط. من جانبه أوضح حاكم إقليم الجاشبركة السفير محمود علي حوري في كلمته الختامية أن التدريب يأتي في مجال يحظى بأهمية متزايدة، مشيرا إلى أنه سيسهم في تحسين جمع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة المنفذة في جميع المديريات الفرعية بالإقليم بما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجددا إطلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج. وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 من فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات. وجاء هذا التصعيد في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة. وقالت إيران إنها أغلقت المضيق بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به، مضيفة أنها أخرجت سفينة أخرى من الخدمة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية استهدفت 140 موقعا عسكريا إيرانيا من بين أكثر من 300 موقع ضربتها خلال 3 ليال من الهجمات في إطار مسعى لإضعاف قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحريا.
فرضت الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمي وصناعة التكنولوجيا المتقدمة وسط تداعيات الحرب على إيران وإضطرابات أسواق المواد الاستراتيجية. وقالت وزارة التجارة الصينية والهيئة العامة للجمارك في إشعار مشترك نشرته وكالة الأنباء الصينية إن الحظر دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه استنادا إلى قانون التجارة الخارجية الصيني على أن يعلن لاحقا على أي تعديلات على القرار. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه أسواق الهيليوم العالمية ضغوطا متزايدة بسبب اضطراب الإمدادات، إذ يعد الغاز عنصرا أساسيا في العديد من الصناعات الحيوية وفي مقدمتها أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. في النبأ الأخير، رفعت الهند ونيوزيلندا علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية وحددتا هدفا مدته 5 سنوات لمضاعفة تجارتهما الثنائية السنوية، وذلك بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون. وأسفر الاجتماع عن 18 نتيجة ملموسة من بينها توقيع 10 اتفاقيات من أبرزها خريطة طريق لتوسيع العلاقات خلال السنوات الأربع المقبلة وإطار عمل لتعزيز التعاون البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادي واتفاقية دعم لوجستي متبادل بين البحرية الهندية وقوات الدفاع النيوزيلندية. وأشار بيان مشترك إلى أن مودي ولوكسون تبادلا الآراء بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي مؤكدين التزامهما المشترك بمنطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثاني. الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. ورشة عمل لتطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. أمريكا تضرب مجددا وإيران تهاجم دولا خليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين لصادرات الهيليوم مؤقتا يهدد التكنولوجيا العالمية. والهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء من تلفزيون دولة إريتريا. نحن معكم على الهواء مباشرة كالعادة، مختلف الأغاني العذبة إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله تكونوا من المشاركين في حلقتنا لليوم. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقتنا لليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة إن شاء الله، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أنت خطة تلتي مدبة التلفزيون إير تراب في الليل ما تخطة تلتي مدب هلو دبيوة إنه كم توتر جمعة النقبرة مدبكم مدب هلو دبيوة بقطة كاب تلفزيون إير تراب نحيزنا لكم قريب نازل لنا كم وترو زستفل عليو درفتا زستفل عليو طعم زي ما تحيزنا قريبنا لنا مالتيوم بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي حمز الله أوتوتات تليفوناتنا عسد خلطة إيسان أربعة حمسة أربعة كم ونا عسد خلطة إيسان أربعة سبعة أربعة كم تلمود دوي لكم مدبنا كتساتفو بخبرنا عدم كم تزبلكوز تفعل على درفتاتي نحيزنا قريب نازل لنا قدام يتم فلم يدرفنا لما عندي نايدم تاوي قديم دم تاوي عثمان عبد الرحيم كتكون ماتي فوري عور أمينة بقى لما عندي مدبنا هنكفتنا من كتتالكم أي فلينا. السادة المشاهدين حنفتتح اليوم حلقتنا بأغنية للفنان المخضرم عثمان عبد الرحيم فوري عور أمينة من الأغاني الجميلة جدا، حنتابعها مع بعض وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، خلونا نسمع الفنان عثمان عبد الرحيم ونرجع خليكم معنا.

0: كنا مع الفنان عثمان عبد الرحيم. سادة المشاهدين، أول أغانينا لحلقة اليوم، وخلونا نستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. حريم بارز هبركم تعزبتنا كابد مزاوي عثمان عبد الرحيم. نبت تليفوناتكم كن ملس تليفون مزياتنا. لا هلو هلو هلو هلو تليفون مزياتنا لمس لنا تزي تقاقي. هلو
1: هلو
0: هلو دبي، مرحبا. من قبل
1: منير كابتا سنعي
0: بابلون هراي كم يوعي الكام منير
1: سلام سلام انهم شو احد من انا رحيم لكم
0: هو تبو غير كان قاعد اول كتفضل
1: هو ما جمرت انا قبور بريزنتي جا صورغي
0: هراي
1: نحايل تاد مكلخل
0: تمام
1: كون نقزاوتنا بغدامنت نيناس نيناس تاقاي تاقاي مس سبيتنا سنت مزدكون
0: هراي
1: سامييل بوكشو سامييل كساي بوكشو تيميس سبيتن دكون
0: تمام
1: مس رهوى رهوى تغلي مس حطا سلام تغلي مس دكا الصدر
0: هراي
1: كمون فرويز مس سبايا عبد الله ابراهيم
0: تمام
1: كمون نهواتين عزيزة منيرة ابراهيم عزيزة ابراهيم
0: هراي
1: مساعدات الصائم
0: تمام
1: نعديام
0: هراي
1: كمون مترحس
0: هراي
1: مترحس بابل
0: تمام
1: نقول له هذي بابلون
0: هراي
1: بدأوتنا
0: تمام هراي
1: نعاقل مسارة تغن
0: هراي منير شكرا يأني لنا كلهم سمعوا خلوا يأني لنا
1: يا ندابك
0: هراي هراي منير شكرا يا اني لنا بدعمنا انا مسجنا كان منير كان اي تليفون كمان لا تنا هلو هلو هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا مرحبا
2: هلو
0: سمعك كل اخو من قبل
2: هلو
0: سمعك كل اخو من قبل
2: هلو
0: هلو
2: هلو
0: معلش تليفون لا تناقن كم زرد انا دولايت سمعنا يا زلا هلو هلو هرين بارد خبركم تعذبتنا تليفون متياتنا تاني حاجن مرد داينا مثلا نسينا تقاريت الله معلش نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين ونحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج ألو دبي ونحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإرترية. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. نحن دائما حنكون في اتصال في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. زي ما قلنا لدينا مختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإرترية، وأغنيتنا التالية حتكون أغنية باللغة العفرية للفنان عبدو. حنسمعها مع بعض وحنرجع إذا ما إجانا اتصال حنرجع خلوكم معنا. حرين بارد حواركم تعزبتنا. دقيمنا خم تقديم نازل لنا يوم مدبكم مدب حلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إير ترين حيزنا لكم قريب نازل لنا مكتتالكم تسعت فهم دم أي فلين نابلنا نبزات قتل زلا در فينا قن قدمي تليفون مدياتنا الله نقبله. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا من قبل
1: منير كابابيلون قال عايز أكل لغزات
0: منير حراي تفضل منير من رسيع كذا
1: جم قذاوتنا أنا ترى لنا مدى ياسو
0: حراي
1: مستبيت مزدكون
0: تمام
1: نعمان ياسو هذا درس الركب
0: حراي تمام
1: نترحس نعديم نايزجي
0: حراي هراي منير
1: إلسا هايلي
0: تمام
1: نقول لهم قداوتنا معهم
0: هراي نزيهم كلهم رسيع كيوم
1: هو عمر في أصل ذاته رسيع عندنا
0: شكرا منير يغني لنا كلهم سميع مهوم
1: نزقام من كاسي تيرناس
0: هراي
1: نقول لهم قداوتنا
0: هراي شكرا منير يغني لنا يا أني لنا شكرا كلهم سمعوا محاخون تسبا قبر منير إن شاء الله كم تقديم مزبلكو زات أطل زلا درفي بوغانقو عفاري حتكو أني دبت أو عبدو داني سكاي حبيرنا هنسمعينا كم تزبلكو دم بقطة مسحهم سلا زلنا بزن أم موسكو التلفزيون.

0: الفنان عبدو أغنية بلغة العفر. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو، تلفونها لا تنام سلن. هلو هلو
1: هلو، سمعك الله.
0: هلو، سمعك الله. أنا وين من قبل؟
1: عبد الواسع سعيد نوري بها الفلنيامو.
0: هراي، كم يوعي لك عبد الواسع؟
1: ما يوعي لكم.
0: الحمد لله، تفضل.
1: مرحبا، مجمع يا أخوهم سلامتا.
0: هراي، أني أنا عبد الواسع، شكرا لك.
1: بمغلطة نقول له هزبو اللوج.
0: هراي،
1: بحول لك أنا خبابي جزاو تيزلو مريم عثمان.
0: تمام،
1: فاتنا عبد الواسع.
0: تمام،
1: يروم برهاني.
0: هراي،
1: حياة جمال.
0: تمام،
1: ولادي سيد ابراك علي.
0: تمام،
1: ودي هدوان سلكو.
0: هراي،
1: متعزز هنا ودي حافظ عبد الواسع.
0: هراي،
1: وبقى إيلين.
0: تمام،
1: وبقى نسيتي يا برها.
0: هراي،
1: بيتا.
0: شكرا عبد الواسع، شكرا.
1: مرحبا،
0: الله يخليك. حبا هذا مبارز خبركم تعجبتنا كم تقدم مزبل كوست فلا ريدر فتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا دس تحسنا دس قبل لكم تسفان ده قبلنا دماء تليفوناتكم تزيد مزينا نبزا قطيلة تسعب زلا درفينا هب لكم درفي من اسي مرام من اسي مرام سودانويتيا نعرب درفيها هتقرب لنا ازياد عمت درفيها نبعلا ونتاد مزاويت ازياد اسكت بلكا معتيا حابيرنا هنسمعينا مو تليفونكم تزيد مزينا كن ملسينا مالتيو وي تليفون قبل تليفون مزياتنا الله. هلو هلو هلو السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة. أغنيتنا التالية حتكون أغنية سودانية بس عندنا اتصال. هلو
2: هلو أحمد كاب أسمد.
0: مرحبا، حمي وعلك.
2: كمي وعلكم
0: أحمد. الحمد لله، تفضل قتل.
2: سلام معك.
0: هراي، شكرا.
2: سلام كلهم إرترايان عبدالك زنورو.
0: هراي،
2: سلام أنا كلهم هزبي إروتا.
0: تمام،
2: كاب نوزو أسمد.
0: هراي،
2: أنا كلهم سلاسان سعدتين زوريا.
0: هراي،
2: نقول لهم هزبي إرترا بويسين دقان زنورو.
0: هراي، شكرا يا أحمد.
2: انكي.
0: شكرا، الله يخليك. مرحبا بيغني لنا كمان تزيد تقاقي تلفون اللي تنمس لني. حرين بار سادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا أغنيتنا التالية حتكون أغنية عربية للفنانة الجميلة مرام. خلونا نسمعها مع بعض ونرجع زي ما قلنا نحن في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. خلونا نسمع الأغنية هذه وحنرجع، خلوكم معنا.

0: السادة المشاهدين، أغنية جميلة جدا، أغنية سودانية جميلة جدا، ومنه رجعنا لكم زي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12 24 74 و 12 24 54. حنكون في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. لدينا اتصال أيضا. هلو
1: هلو سعاد.
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سعاد كيف حالك؟
0: تبقى الحمد لله. من قبل؟
1: جميلة شاوشة.
0: أهلا بك يا مريم، كيف حالك؟
1: جميلة شاوشة لك.
0: أهلا بك يا جميلة، كيف حالك؟ تفضل حبيبتي.
1: الحمد لله سلام. الحمد لله.
0: طوالي جمولي، تفضل حبيبتي أطلي.
1: قد عملت نقو علي ريمان ريدوان
0: هالراي
1: عاش عباد مان والعديتي نحواتي عبدين مسايد اللو إبراهيم سعد نصر الدين جمعة سيد حوين زينب سلمان ندك حوين ما هيثم آدم ربلة حسين
0: هالراي
1: وانا عقي وانا سعاد أحمد.
0: طيب حبيبتي أنا شكرا هالراي
1: ونعم برج أدريس وحسن بركات.
0: طيب هالراي
1: نخلهم قربا بالسنة.
0: تمام
1: تمون محاذتي كلنا أبوشتن وزعند ركبة
0: هالراي
1: خلو تقامات أي كتما جندا أغوشن وزعند ركبو دك ما يسكمو
0: هالراي. تمام
1: بدرية
0: هالراي
1: مسادية خالت خديجة.
0: تمام
1: ونيورداد ما نيورداد داويت عبد الكبابي ميحابات تركب مسودا ناود ميناس عبدو.
0: تمام
1: وريمان سلام تبلك الله
0: هالراي. شكرا جمولي، شكرا حبيبتي أنا. سلام قبل
1: ونبي أشكالو ترحات سلام تبلك كلن.
0: تمام شكرا حبيبتي أنا، شكرا
1: الله يخليك. نظرنا بقد الشقاقر وندما قدام نسمعهم
0: نعم سمعوا خلوا. شكرا حبيبتي أنا أني لنا جمولي عامل لي مدبنا. شكرا حبيبتي أنا، مرحبا هلا ينبار زهوركم تعزبتنا كم تزبلنا زفلا زتفلا ليطعم زي ما تاتي نحيزنا لكم قريب نازل لنا كم وترو بقطع كاب تلفزيون إيرتراح أمس خم لنا مدبنا مدب هلو دبي وحيزنا مالتيو بزن أب موسكو تلفزيون زرايا هم زلوا قطعة تلفوناتنا دويلكم أب مدبنا تساتفون دابنا تلفونكم كاب زي ما تزنا نبزا قطعة تسعب زلا درفي إيه هب لكم مالتيو قطعة تسعب درف دم ما درفي نايدم زاوي دبس هاي محاري كافتي أقدم زت درف درف تات ما تي درف نيك أدم لنا نزخري نمت زوينا ما تي هاب أخت كونيا بس تلفون متيات لنا. هلا هلا هلا دبي ومرحبا.
2: مرحبا سعدي كم يوعلكي؟
0: الحمد لله. كم يوعلكي من قبل؟
2: مسكين أنا إلسا بال
0: هالرأي إلسا حبيبتي. تفضل حبيبتي.
2: الرأي نودي زمن فس
0: هالرأي
2: نهر مونغوالي مسبالة ريمنا.
0: تمام
2: مي ال وده يا عاد انجليزي دلو يمه
0: هالراي
2: بعال بيتها نهر مونغوالي مرهاوي امينه.
0: تمام
2: بعال بيتي طاهر عثمان
0: هالراي
2: غوالي ان 48 تندلا بارونتو.
0: تمام
2: منى طاهر
0: هالراي
2: عطيه بارونت لامس.

0: خنعة خزر رخبت منك يغني لي يبلا
1: سمعوا كله وكلهم يغني لنا. شكرا إلس حبيبتي، يغني لي.
0: راي حلالي مرحبا.
1: مرحبا تطبوا. شكرا حبيبتي، مرحبا. هرين بارز خبركم تعزبت انهم ده قديم زبلكو. كاف تحدش قربتين ندحريت ملسيلنا كافتي ناي قدم قدم ابيلوز تدر فدر فتات. سكينا وخن ملسيلنا زخرتاتنا هن حدس بمبال. ناي دبساي محاري سب رحوق قربات بالدرفينا دارينا زلنا زات تسعب زلا خطكون يا مالتيو حجون عاد خطاتي نحن ملسكمينا مسانا تنحو.

0: ناب تليفوناتكم كل ملز خبركم تعزبتنا تليفون مزيتنا الله. هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، مين معايا؟
1: ياسين عبدالرحمن.
0: أهلا بيك يا ياسين، تفضل ياسين.
1: أيوة بجمّر يا
0: تمام.
1: نزل فتوى في قريتي فعلت بيكي عم أحمد
0: هالراي
1: قلت لي ما إني قالي تلشون ياسين مزدكة
0: تمام
1: كموهن خيرات ياسين مزدكة
0: تمام
1: كموهن أبقلت إن تركب قالي مروع ياسين مزدكة مستبعين
0: تمام
1: كموهن نيني عبد الكريم ودي عبد الجد ركب
0: هالراي
1: محمد
0: تمام
1: ركب.
0: تمام
1: كمون ودوك علي قد فزر كتب
0: تمام
1: نقول لهم عدالة وتزي ما تبزي
0: يغني لنا. شكرا ياسين،
1: أنا آخر ساعة.
0: شكرا يغني لنا ياسين، شكرا كلهم سمو خلو.
1: شكرا
0: مرحبا مرحبا طعمين، أنا مسكن. أسعد المشاهدين، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، حلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة من الفضائية الإريترية، وحنواصل برنامجنا. أغنيتنا التالية حتكون أغنية من خارج الوطن، أغنية للفنان سعد المجرد، أغنية عربية حنسمعها مع بعض إذا ما إجانا اتصالكم إن شاء الله. حرين بعد خبركم تعزبتنا حجي غطيلة تسعب درفي ويقربنا يا زلنا درفي كاب هاجرنا إرثرا وطئلنا نعرب درفي نها نسمع مالات يونايد مزاوما نسي سعد المجرد درفي إنا قريبنا زلنا تليفونكم تزي مزئنا دم مكسب تليفوناتكم زمزئنا حجي ونزا درفي تخطاتي لنا هنملسكم إنا بس يرساليم تليفون هباتنا الله هنقبله. هلو
2: هلو هلو دبايوة.
0: هلو دبايوة مرحبا، من قبل؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ريال هيك كافيه
0: من الكني؟
2: ريال
0: ريان
2: ريال
0: في ريال، كم يوعلك في ريال؟
2: الحمد لله.
0: حبيبتي أنا تفضلي
2: مجمرتان عافي
0: هالراي أني اللي شكرا حبيبتي شكرا هالراي
2: أوقت إلى نقول سجلا إسياسة خوكي
0: هالراي
2: نقول أم حدثات مستلقة الإرسة
0: تمام هالراي
2: أوقت إلى مولدتي أب
0: هالراي
2: عبي سميرة بيان
0: تمام هالراي
2: نزبطو أبا حقوي بيان طهنور
0: تمام
2: هم أول نحواسي يسوع محمد سعيد كبر بعد بيتا عبد القادر رمضان
0: هالراي
2: تاو قطيرة نسينا محمد سعيد سراج حقي التواصل كب زور ساسان شومنتن
0: تمام
2: تسان حسين نقول لهم تمهارو ساسان شومنتن زور التواصل لو نزور خلطو
0: إن شاء الله حراي.
2: تاو أتيلة مشروق وحسي أما دفعها تركب.
0: تمام.
2: كل مشواتي جدو حافظ نورسي.
0: تمام.
2: تاو أتيلة نموي برزو سراج أما دفعها تركب.
0: تمام.
2: مكبر وعديتا سراج حمونو.
0: حراي.
2: تاو أتيلة المحزادي أجاية ما نبي.
0: تمام.
2: عبد سنه تركب
0: هالراي
2: كاوون نفق عدو
0: تمام
2: كاو قتيلا نحاو بوتاتي
0: هالراي
2: بقى يأني اللي
0: يأني اللي في ريال نحنا وانا مسقنك يأني لنا في ريال مرحبا كمان تليفون لاتنا هلو هلو هلو مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من قبل؟ هلو
3: هلو
0: سمعك الله من قبل؟
3: ليش سمعك الله؟
0: هلو
3: اوكي
0: سمعنا الله؟ هلو معلش التليفون ما جاتنا ثاني حمس مرك خون خالي طارت جاتنا الله هرين بارز خبركم تعزبتنا نبزا أطيلة تسعة بزلا درفي أخبلكم كاب هجرنا إرثرا وطيلنا درفني قوانقو عربي نقاري بنا زلنا اسك حبيرنا هنسمعك سب تليفوناتكم زمتنا حجون كم لساكم ينام سانا تنحو

0: كنا مع الفنان سعد المجرد. السادة المشاهدين، أغنية عربية، ومن حلولنا نرجع لاتصالكم. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. من قبل؟
1: هلو حدث بار
0: هالراي، كم يوعيلك حدث؟
1: زاوير مسكين، كم يوعيلكم؟
0: الحمد لله حبيبتي. أنا تفضلي.
1: الرايشين هي وانا خبرت السلام كنت قبل حاسبكم من أمس درابيتي
0: هالراي
1: ومن بعلبيتي
0: تمام.
1: جرمي
0: هالراي
1: من ديولاريتي بري
0: هالراي
1: نزفوتو محواتي محاري دانايت
0: هالراي
1: نقولهم بعلكم هي سيف
0: تمام.
1: ميدان
0: هالراي
1: أزلوا سلام كله مدلي
0: تمام. هالراي
1: معها خالي حتى تنقرار إرتها
0: هالراي أني لنا. شكرا حداس،
1: إيش هذا.
0: مرحبا، شكرا لك. السادة المشاهدين، نحن دائما في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم. اتصلوا بنا على رقم هواتفنا الظاهر على أسفل الشاشة. إن شاء الله نحن دائما حنكون، أو برنامجنا حيكون حيتطور باتصالاتكم وإهداءاتكم وآراءكم. إن شاء الله اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. كما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا. وكمان اتصال، عندنا اتصال. هلو هلو هلو دبي ومرحبا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا.
0: من قبل؟ هلو تليفون متيات الناتري حم عليش جون تقاري تقال لازو خبركم تعذبتنا خم تقدي مزبلكو بزينا موسكو التلفزيون نازل رأيهم زر لقطة تليفوناتنا دولكم أم بدبنا كتساتفو بخبرنا عدم تساتفخوم أي فلينا كل جزية مدبنا مدب هيلو دبايوة بتساتفخوم قومون بريوتو تاتكم ياتم عبلمو تساتفخوم أي فلينا دبلنا حج همان تليفون متيات النال لحن قبلا. هلو هلو دبايوة مرحبا. من قبل؟ دبايوة دويل كلخ. من قبل؟
3: أحمد
0: نهى. هلا
3: سلام سلام ماما.
0: حري حبيبتي، أنا أطل حراي
3: بابا مصر زلا.
0: حراي
3: أم مصر زلا بابا
0: تمام.
3: ناكل
0: حراي
3: نخلت أصعب نخلت أصعب جرمان زلو
0: تمام. حراي
3: إن نود موي أب
0: تمام.
3: أب هولاند زلو
0: هالراي.
3: نعم ماي
0: هالراي.
3: نعخا
0: هالراي حبيبتي، أنا شكرا. هالراي
3: نحفظ شان إريتن.
0: هالراي
3: شان إريتن بار.
0: هالراي شكرا. هالراي شكرا حبيبتي، أنا يغدني اللي شكرا. شكرا حبيبتي، كلهم سامع مخون تسفى قبر ما اللي اختها بقبوتها محلالي فخون دوما تسفى قبر. كمان تليفون متياتنا الله. هلو هلو حرايين بارد حبركم تعذبتنا. نبدأ أطيلة تسعب زلا درفي أخب لكم حجون درفي سامينا هنملا سكمينا درفي كم تقدي مزبلكو مالتيو. كاب حدش حدش درفتات تريز خون كافتن أقدمها بلازة درفة درفتات كنا أقربينا مريت نازل لنا مالتيو قدمي يقون تليفون متياتنا الله هنقبلها. هلو هلو دبي ومرحبا. هلو
4: هلو
0: مرحبا. من قبل؟
4: دبيوة.
0: هلو دبي ودويل كالله. من قبل؟
4: نو
0: سمعك كالله. من قبل؟
4: أوانو بأوانو بباكم من دبا.

0: هراي كم يوعي الكا؟
1: انا وانا بي انا وانا
0: سامعك كان لخو معلش كافتة تلفزيون رح اقبل متى كان السما مع تلفزيون
1: لا
0: انا
1: جاني
0: مثلا
1: جي
0: طاخ
1: جاني دون
0: هلا كان التليفون كنت قبل هلا
2: يلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جميلة يا أخت سنة فاضل.
0: هراي حبيبتي أنا حمي وعيلك جميلة.
2: هاني نتوتو ما شاء الله هم يعيلكم.
0: الحمد لله حبيبتي أنا تفضلي.
2: شكرا مجمرتان خبور بعد بيتي محمود عبده
0: تمام
2: ومولاد دكي نورهان أنور أمير أشرف
0: تمام هراي
2: ولادي محمد نور محمد علي ولادتي حليمة علي
0: تمام
2: أبو ملا من دحموي نعم تاتي قروا بسي
0: تمام الراي
2: أبي هذا اللي هو من أخيك كارب بشون اللي هو مساعدك إسماعيل
0: الراي
2: بس
0: تبو
2: أنا
0: الراي
2: تبغي شدتني نام للأمه
0: وحق أميم الراي حبيبتي أنا
2: نبيل إسماعيل مبارك إسماعيل ومسحفتهم خالدام صدقاه
0: تمام الراي
2: نقول لهم وروابطين ونقول لهم تسنيت نعافي خاصة عادي
0: هراي شكرا جمولي شكرا حبيبتي انا اني اللي
2: مرحبا سعادة
0: اني اللي حبيبتي انا مرحبا
2: الله سنرى بأخبار كده
0: هراي هاب اللي هو طوالي
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: نورهان محمود بهاد
0: اهلا برهان كم يوعي الكا
2: صبو
0: هراي حبيبي انا تفضل ماني ها سلام كنت بلدلها
2: والي
0: قول لي خيب برهان شمكي
2: ونورهان
0: ما شاء الله حبيبتي انا تفضل حراي قلت لي ماني خسران كتب لدى لخي
2: بابا محمود عبدو
0: حراي
2: ماما جميلة محمد نور
0: تمام
2: ندابة حقوي
0: حراي
2: نعباية حليمة
0: تمام
2: نموتاتي
0: حراي
2: الحنان
0: تمام
2: تحية
0: تمام
2: منى
0: تمام حراي
2: طاهر جمال نكوتاتي معزي
0: هراي طوالي
2: نخون من بيت السبايكة نحتني بغيتا
0: هراي هراي
2: لو هراي يا معاك أنا أخي خا
0: هراي شكرا حبيبتي أنا شكرا يا أني لنا شكرا مرحبا تشاو هراي مبارزة هوركم تعزفتونا حدون حانت درف تخطاتي لنا هنملا سينما يوتيوب كمتي أغادي منزبلكو كل حد يشتغل في حبز خون نتني قدم ممكن ذكره لنا لنا سلنا حسبنا لو ممكن أنا كافتي أقضي مزد تدر فدر فتاتي نحن متقني نازل لنا مالتي حنت خاب أم دمها إذا أطيلة تسعب نايد متقوي تميل لنا هايلو قدام وتبل تدر في أحد قوم مالتي حبينا نحن سامع مهم بلا سكوا بينا مسألة تروح

0: ምስ ድምፃዊት ሚለና ሃይሉ ኢና ፀኒሕና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ካብኡ ድማ ናብ ቴሌፎናትኩም ኢና ቴሌፎን መፅያትና ኣላ። ሃሎ ሃሎ
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يكرمك محمد عبد الله معك من قلوج.
0: أهلا بك يا محمد، كيف حالك؟
1: تكرم، كيف أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. تفضل يا محمد.
1: ألو،
0: تفضل محمد.
1: تمام، ألو،
0: تفضل طوالي.
1: أول أحب أعزز إدري وفاة والدتي سيدي سياسة.
0: طيب تمام،
1: وكل شيء الوطن شهداء الأبرار.
0: أيوة طوالي. تمام،
1: وأحب أحيي الأهل كلهم في السودان.
0: تمام،
1: ولاية كسلة.
0: تمام،
1: والبحر الأحمر.
0: طيب،
1: وبالأخص الأخ أكرم عبد الله العريس.
0: تمام،
1: والأخت أفراح عبد الله العروسة.
0: طيب،
1: أتمنى لهم حياة زوجية سعيدة إن شاء الله، بيت مال وعيال.
0: تمام طيب،
1: وأحب أحيي الأخ عالم جرازجير في كندا برضه بمناسبة زواجه السعيد في الطفولة.
0: تمام طيب،
1: وكل الأهل في حجاز.
0: تمام،
1: وروتا.
0: طيب،
1: وقلوج.
0: تمام،
1: والسودان.
0: تمام طيب،
1: والأهل والأصدقاء والزوجة الغالية.
0: طيب
1: والسلام.
0: طيب، شكرا يا محمد، الله يخليك، مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: انا رساب بحرك عمولكي
0: حراي، كم يوعلك حبيبتي؟
2: جاهير مصير معينا سلام كدلي
0: حراي طوالي
2: نسد راي نبوين الدين ابي رارا من سعد اللو.
0: تمام حراي
2: يا حواتي إسرائيل أسكير.
0: تمام،
2: فرانشيسكا كلارا كلهم من مستقوم
0: هالراي
2: من دحامو يا عمو الكذا لو سيوها نسيرسا
0: هالراي
2: من عالتي حرية أسمرت كسانت.
0: تمام،
2: بيسكو أو عرساوة زلا بحوية بجرمن زلو
0: هالراي
2: نقولهم دكاي أبي جايل أبي نبي أبي دارا أبي ساريت.
0: تمام حراي،
2: نبعد بيتي مرحبا يوهانس
0: حراي،
2: والله سلام كلهم فصل
0: حراي. شكرا حبيبتي، أنا يغني لنا.
2: مرحبا
0: مرحبا حبيبتي، شكرا. كمان تليفون لتنا. هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
3: هلو
0: سمعك كله من قبل.
3: هلو مرحبا
0: مرحبا حبيبتي، أنا من قبل؟
3: سعاد.
0: نعم
3: هلا،
0: معلش تلف
3: أسم فاطمة بحالك بفعة بس
0: حراي حبيبتي فاطمة، تلفزيون تلاها بتأخ رحائي كافتة تلفزيون. طوال حبيبتي أنا، تفضلي بس كافتة تلفزيون رحائي.
3: ريحي الله ريحي الله حجي
0: حراي فطوم حبيبتي، حراي
3: نكتب كبور رحائي لسات مكلو خال إيرترا
0: حراي. تمام،
3: بعل بيتي حسن عبد الكريم
0: حراي،
3: ندكي سمير بشار فواد.
0: تمام،
3: نحواتي نمولو سدرابي
0: حراي،
3: نقرا بابسي.
0: تمام حراي،
3: ندك عقوبي
0: حراي،
3: نحموتي حمد عبدل نسدرابيتو ندكو.
0: تمام حراي، ها فطوم
3: أدي ولادتي أبدين دع تركب نبو ملو وخزي تقماتي ما يأتكمهم كع السلام بالله.
0: هالراي فطوم حبيبتي هالراي،
3: نقول أبا بتيخ عاف عبست كلا زي رشدش أبو ملو
0: هالراي. ها فطوم
3: هالراي سعدي كنت بحالك حدش تعمى والكاسل وزهورنا
0: هالراي حبيبتي أنا، شكرا فطوم يا أني اللي بتعمين أنا مسكن. مرحبا حراي، إذا خبركم تعزبتنا نبزأت إلى تسعب زلا درفة حبلكم يه درفة بوانقة تقري نايدم تاويت من إسعي الجزيرة حسين حبيرنا هنسمع موهن ملاسكم ينا مسان تروحوا.

0: مس دمطاوي الجزيرة حسين درفي بقوانقة تقرينا تنحنا زخوكم تعزبتنا سندن لك تبلو لنا تنحا مدبنا مدب هلو دبايوا كابزي كاب تلفزيون إرثراء قطالي يزولو تليفون مزياتنا الله نقبلها. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبايوا مرحبا مرحبا من قبل
1: هلو
0: سمعك كل خو من قبل
1: هلو
0: هلو
1: هلو دبايوا
0: هلو دبايوا دويل كل خي من قبل
1: هرمون حدقو
0: هرمون كم يوعي
1: هرمون حدقو خا بعدا يح
0: حرا هرموني كافتا تلفزيون بحق هرمون
1: هرمون حدقو خا بعد
0: هرموني رح حق كافتا تلفزيون متى كن السما ما
1: هراي نوابا حدقو قعيش
0: هراي
1: نوابا حدقو قعيش
0: حرا حبيبتي أنا أتصلي هراي
1: نوما أخذ أمراضهم
0: تمام
1: نوما أخذ أمراضهم
0: هراي هرموني هراي
1: ألو
0: سمع كله أتل هرموني
1: نوما أخذ أمراضهم
0: هراي
1: نحويدي نحفتي بيتي الحقلو
0: هراي
1: نحويدي ليت حقلو
0: تمام
1: نحفتي إلى نحقلو
0: هراي
1: نحوي كلوران حدقو نحوي هيلو حدقو
0: تمام هراي
1: نيوسان حدقو نحفتي
0: هراي
1: أبطهم أموي مليتا مصدقا
0: هراي
1: أموي سلام مصدقا
0: هراي
1: نحوي بوي أبراهام أبطهم بيا زركب مصدقو
0: تمام هراي
1: نافتاتي بأبعد انجليز زرقبو بريهو عير حدش دينيام أرون أبعد قيح زرقبو فتصوم تخلقات نحات النتاتي سلام نحرات يوهانا مسمولات سدرابيتا
0: هراي هراي حبيبتي أنا هراي هرموني شكرا يا أني لنا هرمون كبعد أي حدولات لنا تاني حازين أنا مسقنا يا أني لنا سادة المشاهدين برنامجنا برنامج ألو دبي وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإرترية متواصل يبدو أنه حنسمع أغنية تالية كمان لحد ما تجيني اتصالاتكم أغنيتنا التالية حتكون أغنية سودانية

0: يعني الفنان طه سليمان أغنية عربية حنسمعها مع بعض وحنرجع هرين بارز خبركم تعذبتنا هم تزبركم ما دبنا ما دب هلو دبي وبقطة أتصال يزلو تليفون مزيعتنا اللي حجي ممكن قبله هلو هلو
1: هلو هلو هلو
0: هلو دبي ومن قبل
1: هلو هلا يوهانس كامولكي هلو
0: هراي كم يوعلكي
1: أكبر مثل الحمد لله
0: الحمد لله بلي كافتا تلفزيون رح أقبل ما تانكن السماء مع
1: حري حري بنت فعله
0: هراي طوالي تفضل حبيب تقتلي
1: مرحبا مرحبا هراي هلا يوهانس بالكامولكي ولاديتي كبرت ولاديتي جورة جاهير
0: هراي
1: نبع البيتا أتو مع شهفتو
0: تمام
1: ندك أي كورات دك أي دانايت ثلاثة شومان تنزورة سوا تركب دانايت تاملسهم
0: هراي قريبة حجت متأك يا إن شاء الله هراي
1: أوه أسي قعش عمان قعش
0: تمام
1: دك أي اليوم
0: تمام
1: أحواتي محتاوها وهانس عبس مرة تركب نسبع عن تبيت ندكون
0: هراي
1: دجنا حفتي عبس مرة تركب لوامي وهانس نسبع عن تبيت ندكان
0: تمام
1: كالوت عند روبيل يوهانس عبد قبطي
0: هراي
1: هراي نود امي ابي امريكا تركب عند السمرات
0: تمام
1: كبر بعد بيتي يا هولان تركب قعش جبر يوهانس
0: هراي
1: يصدقون مع تليفون مجنا
0: تمام هراي
1: هراي اهواتي يا مول تركبا
0: تمام
1: لو مع الشو
0: هراي
1: مع البيت عندكان
0: هراي
1: تمنيت مع الشو مع البيت عندكان
0: تمام
1: ترفين من السودابيت من كبر بريزيدنت إسيات أفوركي من حيثات متاهة الإفتران من عاخقة عدي
0: هراي يأني اللي هلو يأني لنا شكرا حبيبتي أنا
1: مرحبا
0: مرحبا كمان تليفون اللي تنا تزي تقاقي هلو هلو هلو هراي مبارز أخبركم هلو هراي إذا خبركم تعذبتنا نبزا قتيلة تسعب زلا درفي أخب لكم هجون كاب هاجر نيرتا وطيلنا نيقور بيت هاجر درف بقانقو عرب درف ناي سوداني خد قول ماتي نايدم تاوي طه سليمان حبيرنا هنسمعينا بس تليفون مزياتنا اللي هنقبله هلو هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا من قبل
2: مرحبا انا تقرا دا خبرنت
0: هراي تقرا حبيبتي هم يوعلكي
2: هراي
0: تفضل حبيبتي قطلي
2: قدمنا نبدنا واحدة محل الفني سلام كل فتو
0: هراي سمعوا خلو كلهم يغني لنا هراي
2: الى نفدي من ودي جرمان زغمت مصبع بيته
0: تمام
2: لك يا يوهنس
0: هراي
2: بتوتو قالهم قولي انا سليمون
0: تمام
2: تاتيلين فنان ودي
0: هراي
2: محمد ستان اثنان اربعتين سلام كبلة فتو مستقى هدو
0: تمام
2: هلو
0: هراي تقري دا سمعك كله قد لي هراي
2: هلو تذكر علي سنة كان شمان تنزور
0: هراي
2: سلام كبلة فتو
0: هراي
2: برهما تعي من يلوم نبملهم
0: إن شاء الله هراي ثلاثة شو من تنزور يا قريبا يوم حجة هما تيام إن شاء الله
2: إلى طب حوي سنبرت زغنات سلام كل فتو
0: تمام
2: إلى هو تحت سنبرت زلام مسمع البيتا مسمع مستقى سلام كل فتو
0: تمام
2: إلى زايد حتى سلام كل زلام سلام كل فتو مستقى
0: تمام هراي
2: إلين دك حوا بوي رجعت قبر الأول أب هاي كوتا زلة
0: تمام هراي
2: دك قبر الأول أب دير من زلة
0: هراي
2: قبر الأول أب بارون تزلو
0: هراي
2: مستقون مسمع البيتون
0: تمام هراي
2: وداس قبر الأول مزدكا مسمع البيتا سلام قبل فطو بارون تزلة
0: تمام هراي
2: هراي نملو سدرا بيت نملو سلام كلهم فتو نملو مكل خال في إرترا نعافي خاف غادي
0: هراي يأني لنا شكرا تقري دا بتعمي دا مسكنكي يأني اللي مرحبا
2: مرحبا
0: هراي مدبنا أطالي إزولو زو خبركم تعذبتنا أسكينا بزاقة إلى تسعب زالة درفها نبلكم أسكينا بحان سبحابي لنا هنسمع عمو هنملسكم ينام سنة تروح

0: كنا مع الفنان السوداني المخضرم طه سليمان، أغنية يستاهلوا يستاهلوا. ومنه حنرجع لاتصالاتكم، جانا اتصال. هلو هلو، تلفون ما تعتنا لنا، مش لنا زخبركم تعذبتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبي، ومرحبا. هلو
1: هلا،
0: مرحبا، من قبل؟
1: بعيد أبرام بحال،
0: هراي كم يوعي لك؟
1: بعيد أبرام بحال،
0: فتهاويت كم يوعي لك؟
1: بعيد
0: اتفضل حبيبتي قطلي.
1: بحنا
0: قتل حبيبتي انا.
1: أبو
0: فتحاويت كافتة تلفزيون
1: أبو
0: الحقبة اللي ما كان السما مع الحقبة اللي مقتل حبيبتي انا، تفضلي. هلو
1: هراي
0: هراي هراي
1: ما
0: حبيبتي
1: جمرة ندى سلامك بردالي.
0: هراي،
1: هلا
0: سامعك كله قتل حبيبتي.
1: فراوين عبد الجال
0: هراي
1: كاو غسيلة دمع نحات الني
0: هراي، فتحاوت
1: عدني حرقو
0: تمام. هراي قالت له سمعك كله هو
1: مسبع البيت ولا انسى
0: هراي،
1: مش دكا على سارم فرتنا سلام كلهم دلي
0: هراي
1: تاو غسيلة خانا حتى نعم بابا
0: هراي
1: مش بالا
0: هراي
1: مش بالا ديفورا
0: هراي
1: غسيلة خانا نبارة بيتنا
0: هراي، بتحاوي تقتلي هراي
1: دباب
0: تمام.
1: دباب قبراب
0: هراي أجهي هراي
1: عبا مهرت قعب قربتي
0: تمام. هلو الله خد افتحويت قتلت
1: كاوت خيلها عن تخلعي
0: هراي،
1: كاوت
0: قالت لي مثلا قال قط توم قال قط دول تخا عدل كنا بونكا مخي. هلو
1: هلو
0: تلفون قال اخ مسد. هلو مرحبا، من قبل؟
2: ألا معك ألا
0: اهلا بك يا الاء، كيف حالك؟
2: كيف سعاد تمام
0: الحمد لله حبيبتي انا، تفضلي.
2: الحمد لله الحمد لله بخير. أهني أمي في مصر
0: طيب
2: وأهل زوجي في مصوع كلهم
0: تمام. طيب معلش الا ادوي لنا تاني حتى اوري تقتل لنا مثلني. هذا بعد خبركم تعذبتنا مدبنا مدب هلو دبيوة بقطك على التلفزيون يا ترى اتصل اذا لو حجه ما حنت درف هون سمعينا مالتي حبيرنا كن سمعينا اتيلا تقرب درفي درفي نايدم زوي سالم قويت ام كم تقضي ما زبلكوها قضي ما بلا زت درفتي هذه اون ام قعدت لا لنا تبل درفي احد كون مالتي ناي سالم قويت ام حبيرنا هن سمعينا تليفون تزي متينا حمان متينا لهم قبلوا. هلو
3: نبرا نحوي
0: من قبل مجمر يحصل. هلو هلو هلو هلو معلش تلفون. هلو
3: هلو
0: سمعنا اللخة من قبل
3: في المنت صوت. نعم هلو
0: سمعك اللخة من قبل.
3: هلو
0: هلو
3: هلو
0: سمعك اللخة من قبل. معلش تلفون.
3: هلو
0: سمعك معلش شو سمعني دول مش لاني. هلو معلش تلفون ما تعتنا تاني حاجة ما انت واريت اظهركم تعذبتنا كم مسمرك خون خاليو

معلش دقي ممكن دولو تسفان قبر كم تعدي مزبل كوزا تقتل درفنا قدمت أوي سالم قويت أمي حد قول مالتيو وقعت على لا تبل كم تي أدي مزبل كود ما أنت هاي وما دب دباي واني قدم ني قدم درفم تيوم كي تبلو نمو كابز حدش قرب وطئلنا أدي مزسة درف درف تات سكاكن زكري لنا سلا زحا سبنينا أبتات زحا حالف سومنكم إينا قريبنا حجونا بزا سومن زيادة رقخوم إي مالتيو وقعت على لا تبل درفي أدي مزسة درفتي مالتيو ناي سالم قويت أم كابزان حدش تاي كونتن

0: ودي تأكل نيس سلطنة منسيات مويقوم المسفحن درجان قحتهم نمبرخن كتصالي تبقصوتات بموساد أبنتاو زخونة سرح كعامو زنحيوم نتأكل إيت قجلة سلطنتي استوهبة كورنع سلطنة دما أبها قرنا نفلم أوان استوهبة سلطنة آليا مدرخيو أبز سلطنة ترى مرح مدب بمرح مدب كملخوز اللوم عقمتات كخطلوم زقبوم أقبابات بقعت مرح مدب زعق أنا لهم روحيتات بلوت مرح مدب زبلو ممزنيتات بقبرن كل حساب استوها هذا سلطنة ينيرو
1: أتممزنيتات بتي كل حسابه ومدين دينا نقدم نتي ممزنيتات أوتيناو حد خابو تي رسة أمان النت زبليو زل على شفنا توبو مالتيو كسب إسران حموشن ميتاويت كهزي خاليو كل اتنايم بهال كلت كا أبتمرئت أبتزدالو مرئت ممرأتها متحف كون خاليو ممرح وقع وتنبل نينات نت كون خاليو زخري نيسمعتات إسرا سنة كون خاليو ما مستعينت مرئت زخيد زت فلالي كلتات نايم ممرح كم زلهم كابنا نقص مرئتات ويدما نقص مدبات كم يجير كات التأساسرو انتعينت مسجع قريتات تتكم ولون توما جايش كعدومات كغب ألمنيوم نايكبر عدومات هلو مس بروتوكول زت أساسر نجارلو مس أزيوم أقدس السبات ويون زم في آي بي سنبلوم مس أزت أساسر كتفلت أزلا ككم مرح مدب قالوا مالتيوم قال اتي وقعوا نجارات نايت هاجرون كتفلت أزلا ك مع ذكر سبات تجبر مع سخا مزمور تزمر هاجر أو مزمور تزمر بغمي تكاونوا نز نجارات زي ناتو نيجزار سوفلتت سلزحتت كله دم حبر ومرد أتحيزوك خيت سلتدلي أبوت أمس كدخاء ككم عقمو أبتزخوله كسات في مالتيوم قال يوم أمم راح متصعف ممر أثناء متصعف كلا تزلهم كونه اليوم قال يوم أبع بيتي هجروا بعلات كم تنبلنات النذ أمثلة أوي ساتفو قال يوم كأ أب ناي عشر سنة كونه اللي مالتيوم سلزي ككم كلتهم ككم زنبالهم زت فلالي مدبات كمرحون كلوسي كم جيرم سرعة بزحلوه سند بسند بستسنة سكريبت حسكا كما يجير كما دبت مرح أويناتي لمن مدكيرنا يوم والاتيو
2: زي خبركمن زي خبركنن انقع بدحان مزاكم
3: لومي تزم عدزين من زنبال تدبينا أخبيركم مسانا سنزلهم بشي ما دالوتي مسكانا يتحكم
0: كابتم تمهارو قلنايك لازم مرح مدب تمكرو زنحوم كخونن كلو قال دما أبزورات تتباب زلو نزل تنا زلوا قداس نت بمردة زت ساتفون يوم
4: بزو حاجات عمي بفلايا بزي بعلنا سنت مع السماءات أبستفلا لي ومنجستاوي زود بوم سرحت كم ألاقي مدرخ كويني خسر حسينه بفلايا بعيات تمرتقاني مستي ناي سنت باب مويا حد حدا بقتمي بدراما بخالق خالق من قدتاتين كأساس لزلو كم أماتر سنت باب وهاينه أبو زحنة فتات إذا سرح إذا سرح حلو زينه إذا حتصير سلطان أزي حدا جزيف دخونة أمرنا يمرح مدب أب حتصير أوان خصوله زغال كتمرتيه بني

فاتمر معلومي حليمة أبوال محمد علومي أكبرت قوال هاي لين علومي تولد مزقوبنا علومي حرنت نقيسة قهيد حلمي حرنت نقيسة قهيد حلمي كدا أنمر يا

安倍亚得开路开啥子？安倍亚得开路开啥子？نستم سال سكا خي مزي نفس بي سب كا خي فزي نفس بي سب كا خي فزي نفجر جر كا خي فزي

ولسك يقزل سكساري وعلو يسوى مدرب حري رزين تاريخ على زيت نقري عصم دمنا لزي سنبري يتحدث